0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو والنغمه

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد. قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك، لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندنا لن تغرب.
1: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلنا.

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

الحناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني

بداية جديدة أكيد نقطة لكل ما حدث لنا بالأمس. ومن أول السطر نقول أهلا وسهلا بالحياة، أهلا وسهلا بالخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

صباحنا عز وصباحنا وطن مشرق. مستمعين الأحبة في صباح الأحد نقول من التوفيق أن لا توفق كل مرة، واعلم أن في مسيرتك محطات، مرة يكتب لك فيها العطاء ومرة يكتب لك فيها المنع، والمنع عطاء لو فطر.

بالأمس افتح قلبك لعطايا ونعم اليوم الجديد وهباته. أنفض عن روحك غبار الأيام السابقة وما علق فيها من أحزان وآلام، لأن اليوم يحمل أحداث وتجارب جديدة. تأمل في جمالها، احتضنها بحب، واسمح للأمس أن يذهب بسلام لأجل راحتك.

إذا صباح العمر الذي لن يتوقف على خيبة، صباح الحياة التي لا بد أن تعيشها كما يجب. أكيد تسمعون لصباح الشبيبة معي أبرار مشيفري في الإعداد والتقديم، وهذا تحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي. كل التحية أكيد لكل من يستمع لنا ومثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، و 98.5 في ظفار أرض اللبان. صيف يا صيف، نقدر نقول نحن خلاص إن شاء الله بدأ العدد التنازلي، ويعني ممكن نحن تعودنا على الصيف، لكن بعد شوي نشوف الحين الأجواء صارت لطيفة نوعا ما. طبعا سعد يقول صباح الخير، ونقول لك صباح النور يا سعد. وعنود كذلك، عنود تقول صباح الخير، ونقول لك نصبح عليك يا عنود. وأيضا نصبح على، لو تقولنا اسمك معلق صوتي هو، صباحات التألق، صباحات الخير، كل التوفيق، كل الشكر لك لو تذكرنا باسمك. وصبحك الله بالخير يا شيم. والريم صباحك محبة يا ريم.

وإبراهيم يقول في الشبيبة، يقول أحب أولئك الذين يبعثون لنا الجمال، أحبكم أيها الحالمون المتفائلون حيث كنتم، صباحك تفاؤل يا رب العالمين، لك ولكل المستمعين. وعلي يقول صباح السعادة، صباح عليك يا علي. صباح أيضا على مشعل كذلك من السعودية، أكيد نوجه له تحية. وعبد الحميد المشيفري، صباحك سعادة يا عبد الحميد. ونصبح أيضا على ناصر وعلى إسحاق وعلى صالح، نقول لكم صباحكم محبة وسعادة يا رب العالمين. نحن طالعين فاصل، قبل الفاصل أذكركم فقط برقم الواتساب أكيد لاستقبال المزيد من رسائلكم الصباحية على 94777975.

أجمل لحظات اليوم. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

صباحكم بكل خير مستمعينا الأحبة، أكيد في صباح الأحد نقول لكم بداية يوم موفقة، وأكيد دائما في كل صباح من صباحات الأحد مستمعين الأحبة دائما نحس أن خلاص هذه نقطة بداية، نقدر نحن نعدل وايد أشياء ونغير وايد أشياء، لأن بداية أسبوع جديد فدائما نستشعر أن بداية أكيد أهداف جديدة. لكن مستمعينا ماذا لو تغيرت حياتك من الصفر؟ لو اتيحت لك فرصة انك ترجع حياتك من الصفر؟ نحن راجعين لكن بعد هذا الفاصل.

0: وخليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال. باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقاً. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
4: صباح الأحد وصباح البدايات الجديدة أكيد لكل من مثبت الموجة على شبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، و98.5 في ظفار أرض اللبان. أكيد نتمنى لكم صباحات سعيدة وصباحات موفقة يا رب العالمين، وتحياتنا لكل من شاهدنا عبر مرئيات الشبيبة. هذه تحيات أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وأيضا تحيات المخرج عاهد الزجالي. كنا نتكلم قبل الفاصل عن موضوع حلقتنا لليوم، وأرجع أذكركم موضوع حلقتنا لليوم. لو تقدر تبدأ حياتك من جديد، يعني من الصفر، هل بتختار نفس حياتك أو بتختار حياة أخرى؟ يعني طرحنا احنا هذا الاسبوع لانه مستمعينا دائما في بدايه الاسبوع، يعني بدايه الاسبوع دائما كذا تعطينا احساس غريب كأننا نحن فتحنا صفحه جديده. وفعلا احنا فتحنا صفحه جديده، فتحنا ورقه جديده وللحين ما كتبنا فيها شيء. فلو يعني فرضا اعطيناك يعني فرصه اكبر من مجرد بدايه اسبوع، قلنا لك تقدر ترجع وتبدا حياتك من الصفر بنفس عمرك الحين، يعني مثلا سواء كنت في 30 40 ايا كان عمرك، او بكل الخبره اللي اكتسبتها اليوم، هل راح تختار نفس الحياه؟ ويا ترى هل بتختار نفس الاشخاص ونفس القرارات ونفس الدراسه؟ وايضا هل راح تختار نفس الوظيفه ونفس العلاقات؟ او في اشياء وايد تقول لو رجع فيني الزمن مستحيل اكررها. هذا موضوع حلقتنا على 94777975، أكيد في انتظار مشاركاتكم ورسائلكم الصباحية. مستمعين أتوقعكم في الويكند الأغلب، طبعا أغلب راح يتمشى في طبعا ربوع عماننا الحبيبة، وشفتني كم شخص كذا ناشر في السوشيال ميديا إن هو ساير الأشخرة. وايد حبيت المناظر، وايد حبيت التطور اللي صاير في الأشخرة، فرحت أبحث كذا عن الأشخرة، يعني كم عدد الزوار، لأنه ألاحظ دائما في كل صيف يكون نوعا ما في ازدحام في الأشخرة. فشفت في قناة التواصل الحكومي ذكروا أن الأشخرة طبعا هي ملاذ هادئ ل 430 ألف زائر في العام الماضي، 430 ألف زائر. فطبعا أمر ما غريب هذا الرقم الكبير طبعا، لأن الأشخرة هي وجهة لعشاق الرياضات البحرية، برياحها طبعا تصنع وجهة نابضة بالمغامرة طبعا لمحبي التزلج الشراعي وركوب الأمواج. وأكيد ما ننسى شواطئ الأشخرة اللي تمتد على بحر العرب، اللي تمنحنا أكيد مساحة للتنفس وتجارب لا تنسى، سواء أن نحن نبحث عن لحظة تأمل عند الغروب أو تخييم تحت نجوم السماء. ودائما مستمعينا في كل صيف تبقى الإشخرة وجهة صيفية تتفرد برياح بحرية وأجواء منعشة لتكون ملاذا مميزا للسياح. أكيد شاركونا اللي صار الويكند الماضي، لأن شفت الأغلبية ساير، شاركونا كذا بصوركم انطباعكم عن الإشخرة على 94-777-9975. كل تحية لك لصديق الشبيبة ناصر الزياد، يقول همسة الصباحية تقول الصباح سطوع أنوار جميلة وهبوب نسائم رقيقة تسعد القلوب وتريح النفوس، أسعد الله صباحكم بكل خير ومع الإجواء الجميلة الطبيعية ومع بداية يوم وأسبوع جديد، ودمتم سالمين وتوصلوا بالسلام إن شاء الله لمقاصدكم وأعمالكم يا رب. تحياتي لكم جميعا متابعين مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي بوادي عندام بولاية المضيبي. تحياتنا لك يا ناصر. أيضا تحية لك يا طبيعي سامي العبدلي، أنا ما ناسية، كل مرة كنت أقول سامي العبدلي فهو يقولي لا قولي كلمات طبيعي، فتحية لك يا طبيعي سامي العبدلي. وسامي العبدلي أيضا يوجه تحياته وسلامة ليعقوب السيابي ولكل من يعرف طبيعي سامي العبدلي. وعلى موضوع حلقتنا لليوم، لو تقدر أنك كذا تبدأ من الصفر تختار نفس حياتك أو لا؟ فعبد العزيز العبد الله من قطر يقول أسعد الله صباحكم أختي أبرار المشيفري والمخرج عاهد الزجالي بخصوص موضوع الحلقة، وبصراحة موضوع جميل. أنا رأيي الشخصي أنا لو بدأت من الصفر راح أختار نفس حياتي تماما بكل تفاصيلها، لكن برؤية ونفسية مختلفة. نفس الأشخاص والعلاقات، راح أختار أخوي والمقربين مني مجددا، فالروابط الصادقة والمواقف اللي جمعتنا هي الرصيد الأغلى، ونفس القرارات والتجارب. وأما التغيير الوحيد أني راح أخوض المسار نفسه بهدوء أكبر وثقة أعلى وقلق أقل تجاه المستقبل، مستمتع بالرحلة خطوة بخطوة. فباختصار عبد العزيز العبد الله يقول سأختار نفس مساري وأشخاصي وتجاربي لبناء رصيدي وخبرتي، لكن بنفس مختلف أو بأسلوب مختلف، وتغيير الوحيد هو خوض الرحلة بوعي أكبر وراحة بال ويقين يطرد القلق من المستقبل. جميل جدا، وكل الشكر على مشاركتك يا عبد العزيز العبد الله من قطر. وتحياتنا لك أكيد يا حمدان الرديني. حمدان الرديني يقول طبعا على موضوع حلقتنا لليوم، لو تقدر تبدأ من الصفر هل راح تختار نفس حياتك الحالية أو راح تختار حياة جديدة؟ فيقول حمدان الرديني لو عاد بي الزمن إلى نقطة البداية لاخترت ذات المسار بكل خطواته وبنفس الوجوه التي يبتسم لها قلبي وتضيء بها أيامي. فالقيمة الحقيقية للعمر لا تقاس بما تمنينا الحصول عليه، بل بتلك الأوقات الهادئة التي تصنع فيها سعادتنا البسيطة والرضا العميق بما بنيناه بصبرنا ورعينا بحبنا. فأجمل ما في الرحلة هو أن تنظر لما مضى بثبات واطمئنان، وتدرك أن كل تفصيلة صغيرة في حياتك كانت في مكانها الصحيح. جميلة جدا يا حمدان الرديني، ويعطيك العافية على هذه المشاركة الرائعة والمشاركة المثرية. وتحياتنا لك يا سعد، سعد على 94-777-975 شاركنا في موضوع حلقتنا اليوم، يقول صباح الخير وصباح السعادة وصباح الجمال، أصبح على كل مستمع في الشبيبة، أصبح على أبرار وعاهد، أختار نفس حياتي لأني أؤمن إن الذي هو فيه تقدير من الله وهكذا كتب لي ربي، فالحمد لله، فقد يكون ما أتمنى وأريده فهو شر لي، فالخير فيما يختاره الله. جميل جدا يا سعد، يعني أقدر أقول إن سعد وحمدان إلى الآن المشاركات هم الأشخاص الوحيدين اللي يقولون إحنا ما نبي نغير حياتنا، لأن وصلتنا إحنا عدة مشاركات الأغلب يقول لا أنا راح أغير حياتي ومستحيل أختار نفس حياتي. وصباحك سعيد يا حسين السعدي. حسين السعدي يقول صباحك الله بالخير، الله يسعدك وبداية الأسبوع موفقة لله الحمد في اختلاف بين الاختيار والواقع. جميل يا حسين السعدي. حسين السعدي بعدك ما خبرتنا راح تختار نفس حياتك أو لا. و وهي مبارك تقول لا طبعا ما راح تختار نفس حياتها، وتقول انها ما راح تدرس التخصص اللي هي يعني درسته، وما راح تاخذ مواد علميه. معني بالعكس، انا اشوف مواد علميه ترى وايد ممتعه. وايضا تقول هي بتعلم ما اجامل على حساب نفسي لان الان متندمه. ما مشكله يا هيام، دروس ونتعلمها. وخولة المعمر تقول لا ما راح اختار نفس حياتي ومستحيل اعيد اخطائي. يعطيك العافيه يا خولة. وايضا عنود تقول التكامل، كل خطوه حتى الخاطئه منها تقود الانسان الى ما هو عليه الان. يعني انا اشوف ان عنود كانها ترد على هيام ان اي درس ممكن او اي خطا نحن سويناه فهذا اكيد يقود الانسان الى ما هو عليه الان، واكيد يزيد له نضج. والتجارب دائما تعلمنا النضج وتزيدنا وتعلمنا ايضا الكثير من الحياه. بشاير من الكويت، تحياتنا لك يا بشاير. تقول بغير 90% من حياتي وخاصه علاقاتي. ايش بقيتي يا بشاير؟ 90%. طيب 10% شو راح تبقين بالضبط؟ تحياتنا لك يا داود السيابي. داود السيابي يقول هذا السؤال موضوع حلقتنا اليوم أو سؤال حلقتنا اليوم، يقول إن ذكرني برواية مكتبة منتصف الليل، أتوقع أن الإجابة لا، فلكل حياة تناقضاتها. جميل يا داود السيابي. وصلتنا مشاركة، يا ريت لو تذكر لنا اسمك. يقول بختار حياة أخرى لأن الدروس خلاص انتهت. يعني جميل، أنا أشوف الأغلب دائما يقول لك أنا راح أختار حياة أخرى وحياة مختلفة. ممكن هو راضي عن حياته، بس ممكن إذا تيحت له هذا الفرصة يغير حياته، ممكن يختار حياة أفضل أو فرص أفضل. وممكن نفس ما ذكر الأغلب إنه ما راح يعيد نفس علاقاته ونفس تجاربه.

مستمعينا لما بحثنا نحن أكثر عن هذا الموضوع في علم النفس يقول طبعا ليش الإنسان أو الأغلب لما نسأله هذا السؤال يقول أنا أريد أغير حياتي، ما أريد أختار نفس التخصص، ما راح أختار نفس التجارب اللي أنا أخذتها. فطبعا في علم النفس يقول لك الإنسان عنده ميل أنه يتخيل سيناريوهات بديلة للماضي ويتخيل سيناريوهات بديلة عن حياته الحالية. فمثلا دائما يكرر في نفسه ماذا لو، أو لو أني فعلت كذا، لو أني ما قلت كذا، لو أني ما تعرفت على الشخص الفلاني. وهذا النوع من التفكير في علم النفس مستمعينا يسمى بالتفكير المضاد للواقع. والمشكلة مستمعين أن نحن لما ننظر الماضي من الحاضر نملك معلومة ما كانت موجودة عندنا وقت اتخاذ القرار واللي هي النتيجة. يعني مثلا أنت اليوم تعرف أن الوظيفة اللي اخترتها ما ناسبتك، لكن وقتها ما كنت تعرف، ممكن هي كانت الخيار الوحيد قدامك. وأيضا ممكن تعرف أن العلاقة انتهت، لكن يوم بدأت العلاقة ما كنت تعرف نهايتها أو ما كنت تعرف طبيعة هذا الشخص. وأيضا إذا دخلت في مشروع وتجارب مثلا تجارية فاشلة، يعني لما أنت بدأت هذا المشروع التجاري ما كنت أيضا تعرف أو ما عندك علم أنه راح يفشل. فأحيانا نحن نحاكم نسختنا القديمة مستمعينا باستخدام معلومات ما كانت متوفرة لنا. فهذا السؤال يستحق أنك الواحد يسأل نفسه في صباح الأحد، لو رجعت لنفس اللحظة بنفس عمرك وقتها وبنفس معلوماتك وقتها وبنفس ظروفك، هل فعلا كنت بتتصرف بشكل مختلف؟ أتوقع الإجابة كلها بتكون لا. فيمكن هذا يساعدنا أكيد مستمعينا أن نفهم أن بعض قراراتنا ما كانت يعني فاشلة، نقدر نحن نقول غير موفقة، كانت طبعا أكيد قرارات بشرية اتخذناها بأفضل ما نعرف في ذلك الوقت. لو ما تعرضنا لهذه طبعا القرارات أو ما اتخذنا هذه القرارات وما عشنا هذه التجارب ما كنا راح نعرف وما كنا راح نفهم الحياة أكثر. نحن مواصلين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

0: وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

صباحكم سعادة ومحبة أكيد لكل من مثبت الموجة على 97.5 في مسقط والبطنة و 98.5 في ظفار، وهذه تحياتنا أكيد لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة. تحياتنا لزينب بعيد، وتحياتنا أيضا لعنود ولسعد والإسحاق ولمعاد والإسماعيل سعيد، وأيضا لمحمد وأحمد طارق وتسنيم أيضا. كل صباحات السعيدة أكيد أتمناها لكل من يشاهدنا ويستمع لنا عبر الشبيبة. جماعة، قريت خبر هو طريف وبنفس الوقت جميل، طبعا في جريدة الشبيبة، يقولكم أن بريطانية تحتفل بعيد ميلادها 117، ما شاء الله تبارك الرحمن، وهي أكبر معمرة في العالم، يعني عاصرت غرق تايتانيك وأتوقع وعاصرت أكيد بعد ما أتوقع الحروب كامل، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. فتحمست لما شفت هذا الخبر في جريدة شبيبة وقلت لازم أشارككم هذا الخبر. احتفلت المعمرة البريطانية إيثل كاترهام بعيد ميلادها 117 لتواصل ترسيخ موقعها كأكبر شخص حي في العالم بتسجيل رسمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا اتوقع راح تحسبون دام عمرها 117، اذا هي مواليد كم؟ فهي مواليد 1909، يعني هذه اندر الشخصيات المعاصره مستمعين اللي اختزلت بحياتها اكثر من قرن من الزمان، متجاوزه اجيال متعاقبه، طبعا شاهده استثنائيه على اعمق التحولات السياسيه والتكنولوجيه والاجتماعيه في التاريخ الحديث. فيعني كاترهام مثل ما ذكرت قبل طبعا عاصرت وعاشت اندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانية، وأكيد اللي خلفت هذا الحربان من تغيرات جغرافية وسياسية عميقة في خريطة العالم، إلى جانب معاصرتها أيضا أزمات يعني اقتصادية كبيرة طبعا وتغيرات اجتماعية متسارعة. متخيلين حتى في الإذاعة أن هي مولودة قبل الإذاعة؟ يقولكم أنها ولدت قبل أكثر من 11 عاماً من ظهور الإذاعة التجارية، وقبل عقود طويلة من انتشار الوسائل التقنية الحديثة. يعني قبل وجود الإذاعات التجارية كانت كاترهام موجودة وحية. فيقولكم كانت المعمرة البريطانية بالسنة الثالثة لما يعني كان عمرها 3 سنوات لما غرقت سفينة تايتانيك الشهيرة، وعام 1912. وطبعا شهدت أيضا كاترهام انتشار السيارات بصورة واسعة وتطور الطيران التجاري، وكذلك كاترهام المعمرة البريطانية أكبر شخص حي في العالم. طبيعي جدا أيضا عاشت يعني وشاهدت طبعا ظهور التلفاز وتحول لوسيلة إعلام وترفيه جماهيرية، يعني عاصرت كل شيء، وعاصرت بدايات الإنترنت وعاصرت بداية الهواتف الذكية، كل التغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية كاترهام عاشته. الطريف الموضوع مستمعينا أن حتى على الصعيد السياسي كاترهام عاصرت حكم 6 ملوك للعرش، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني هي موجودة بدءا من الملك جورج الخامس، متخيلين، مرورا طبعا بإدوارد الثامن وجورج السادس والملكة إليزابيث الثانية، وصولا طبعا للملك تشارلز الثالث، وإضافة طبعا للتعاقب عدد كبير من رؤساء الوزراء والحكومات البريطانية، ونهاية إمبراطوريات كبرى مقابل ظهور دول جديدة. وعلى فكرة طبعا انتوا بتقولون زين يعني في العالم كله يعني وايد صار امراض عصرية وامراض، فيقولكم ان يعني ما شاء الله كاترهام كذلك نجت من الإصابة بفيروس كورونا عام 2020 وهي بعمر 110 اعوام، في واقع اكيد لفتت الانظار لقدرتها الاستثنائية على تجاوز المرض، لانه تذكرون كان ايام الكوفيد الفئة الاكثر شم تعرضي لها، يعني او نقدر احنا نقول الفئة اللي وايد خطورة عليها فئة كبار السن. بس ما شاء الله كاترهام كانت كذا عايشة في صمود ونجت من كورونا. فأتوقع يعني راح يتبادر في أذهانكم مستمعين نفس السؤال اللي يتبادر في ذهني الحين، أن شو سر طول عمرها؟ تتوقعون أنها راح تقول نفس بقية المعمرين اللي يسوي لهم مقابلات يقولون الأكل الصحي والنظام الغذائي الصحي؟ لا أبداً.
تعرفين شو قالت كترهام عن السر طول عمرها؟ تقول إنه وايد موضوع جدا بسيط. تقول إنها يعني هي اتخذت رؤية من لما هي صغيرة عدم الخوف من المجهول واغتنام الفرص والخروج عن المألوف. هذه ثلاث أشياء خلتها كذا بعمر طويل. يعني الوحيدة المعمرة الوحيدة لما ذكرت الرياضة ما ذكرت النظام الغذائي الصحي. قالت بس إن عدم الخوف من المجهول وتغتنمون الفرص وتخرجون عن المألوف راح يكون هذا أحد أسرار طول العمر. واستدلت طبعا إن هي لما سافرت بمفردها في سن 18 عام سافرت للهند وحدها في بدايات القرن الماضي. ممكن الحين تبوا تقولون طيب الحين وايد يعني أولاد وشباب وبشكل عام يعني نحن نسافر وحتى اللي أقل من 18 عام ويسافرون وحدهم، لكن أنتوا تخيلوا إن كان في القرن الماضي يعني كان الموضوع وايد صعب، وسائل نقل صعبة طبعا، وهي سافرت وحدها. وطبعا إنجلترا طبعا اعتنت بكترهام وكنموذج نادر لإنسان عاش عبر أجيال متعاقمة من بدايات القرن العشرين حتى العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. ما شاء الله. إذن أكبر معمرة بعمر 117 عام. محمد يقول ما شاء الله يعني نجت حتى بكورونا. أي والله نجت حتى بكورونا. يقول شو فايدة الإنسان يكون عايش وما عنده صحة وعافية؟ لا بالعكس، كاترهام تتمتع بصحة جيدة، طبعا هي الحين في دار رعاية في إنجلترا ويهتمون فيها كأكبر شخص حي في العالم. وأيضا يقول محمد هذه يعني عاشت طبعا قرون، يعني عاشت حياة جد جد جد جدي. أي والله يقولكم كل شيء، يعني كل التغيرات السياسية والتغيرات كل شيء هي عاشته. إذا مستمعين نحن أكيد متواصلين معاكم، ونذكركم أيضا موضوع حلقتنا اليوم، لو تقدر تعيش وتبدأ من الصفر هل راح تختار حياة مختلفة أو لا؟ تحياتنا لك يا هشام العزاوي، يقول صباح الخير. يعطيك العافية يا هشام العزاوي. كل تحية لك يا مشعل الرشيدي على 94777975. مشعل الرشيدي من السعودية. طبعا موضوع حلقتنا اليوم يقول لو من الصفر يمكن أغير بعض القرارات لكن ما أغير كل حياتي لأن حتى الأخطاء شكلتني. جميل يا مشعل. يعني مشعل صار بالنص بين اللي ممكن يغير حياته في أشياء وايد وممكن إنه لا يتخذ يعني في أشياء يحافظ عليها. إذا مستمعين احنا مستكملين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

0: وخليك شبابي.
1: جددت بطاقتك الشخصية؟ أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فوراً وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة. أكيد يعني على مواضيع القتل اليوم، لو تقدر تبدأ حياتك من الصفر، هل راح تختار نفس حياتك أو لا؟ الأغلب قال لا، ما راح أختار نفس حياتي، إلا مشعل حبيت مشاركته لما ذكر أنه لا، بيغير بعض الأشياء وبعض الأشياء بيخليهم ثابتة في حياتهم. فأكيد أننا نتساءل جميعا مستمعينا أنه ليش، يعني الجواب دائما يتبادر في أذهاننا أن نحن نبغى نغير حياتنا، يا ترى هل هو ندم أو لا؟ فنتوقع ممكن ندم لبعض القرارات اللي تحصل في حياتنا، ممكن يعني ندم لبعض الأشياء اللي

استخدمناه لفهم قراراتنا وإجراء تغييرات. يعني حتى يقول لك إن البعض يقول لك أنا ما أحب أندم، بس بنفس الوقت عادي عنده. لو سألنا هذا السؤال، لو تغير حياتك راح تبدأ من الصفر، بيقول راح أغير، لكن الموضوع ما موضوع وما مسألة ندم. فنحن نوعا ما نستثقل الاعتراف بالندم، لكن الجمعية الأمريكية لعلم النفس أكيد يعني وضحت أن الندم بالعكس ممكن يكون نافع إذا استخدمناه لفهم قراراتنا وإجراء تغييرات طبعا، لكن يعني يصبح ندم غير نافع لما يتحول إلى اشترار مستمر ولومة للنفس. فالأفضل أن دائما نحن نقول كيف نستفيد من شعور الندم، كيف نستفيد من تعلم أو يعني استذكار أخطائنا وتجاربنا غير الموفقة، لأن الماضي ما نقدر طبعا عدله، لكن نقدر نمنعه من أنه يتكرر. أحمد على موضوع حلقتنا لليوم، لو تقدر تبدأ من الصفر بتختار نفس حياتك؟ يقول أحمد الإنسان يتعلم من أخطائه، بس عاد هو وضميره. أكيد طبعا، لكن طبعا نحن نكرر أن الإنسان ما يقعد وايد يلوم نفسه ويجلد ذاته. أكيد على 94777975 حاول أن أقول الرقم كذا شوي شوي ما يكون بشكل سريع عشان الكل يعرف الرقم 94377975. شاركنا لو تقدر تبدأ من الصفر، هل راح تختار نفس حياتك أو لا؟ هل أنت فعلا تبغى حياة مختلفة، أو أنك فقط تبغى تتخلص من الشعور الحالي؟ لأن مستمعين أحيانا لما نحن نكون مضغوطين أو تعبانين من حياتنا نبدأ نتخيل حياة ثانية بالكامل. يعني نقول لو كنت في مكان ثاني كنت بكون أسعد أكثر، لو عندي وظيفة ثانية في مكان ثاني كنت راح أكون أرتاح أكثر وعندي استقرار مالي أكثر مثلا، لو كنت عايش في مدينة ثانية ممكن أكون إنسان مختلف. لكن هنا مستمعين لازم ننتبه لشيء محدد، أن ما كل رغبة في الهروب تعني أن حياتنا نحن خاطئة. أحيانا نحن نكون فقط متعبين محتاجين شوية راحة، وأحيانا نكون فعلا مرهقين. فالمشكلة الصغيرة جدا صغيرة ممكن تكون ساعتها أنها يعني مشكلة كبيرة في الحياة كلها. فهذا السبب أقدر أقول المهم اللي يخلي الإنسان ما يتخذ قرارات ضخمة وهو في قمة الانفعال، لأن أحيانا مستمعينا ما نحتاج حياة جديدة، نحتاج راحة، نحتاج نوم، نحتاج إجازة، نحتاج نعيد ترتيب أولوياتنا، نحتاج نحط حدود مع شخص يستنزفنا. وهنا نحن نقدر نقول أن طبيعي أن يعني نقدر نقول نحن ننهي العلاقة بحيث أنه ونحط الحدود مع هذا الشخص اللي يستنزفنا، ونحتاج نغير روتينا أيضا. فطبعا مستمعين الإنسان دائما يتغير وأهدافه تتغير ونظرته للحياة كذلك تتغير. فإذا يعني حسيت يوم أنك تبي تبدأ من الصفر دائما اسأل نفسك، هل أنا فعلا أبى حياة مختلفة أو أني فقط أبى أحس بشعور مختلف؟ لأن الإجابة ممكن تغير قرار بالكامل مستمعينا. فإن شاء الله نحن نتمناكم دائما جميعا كذا نتعلم من قراراتنا، ودام صباح الأحد فعندنا فرصة كبيرة نبدأ أكيد حياتنا من أول وجديد.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة. لو تقدر تبدأ حياتك من جديد شو راح تختار؟ على 2-4-9-4-0 نقول صباح الخير وصباح الشبيبة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: حياكم الله.
1: يلا حيهم يلا حيهم.
2: يلا حيهم نعم.
1: هذه الكلمة المعتادة يعني أول ما أسمع يلا حيهم على طول أعرف إن أحمد بتصل.
2: إيش الأخبار كيف صحة؟
1: الحمد لله. أنت شو أخبارك يا أحمد؟
2: أخباركم الله يسلمك. وأنا صراحة ما يفتح عندي التيك توك إلا وحاولت إن أعرف الموضوع وكنت أتصل بس عارف الظروف أنت شخص واحد فالله يعينك يا أخي.
1: كان عندك اليوتيوب تقدر تشوف الموضوع بس أنا بعد بقول لك الموضوع أن أحمد لو تقدر تبدأ حياتك من الصفر راح تختار نفس حياتك أو لا؟
2: أكيد طبعا بختار نفس حياتي.
1: بنفس يعني نفس حياتك نفس التجار نفس القرارات؟
2: طبعا لأننا نشوف إذا كان الإنسان يعني الحين أنت إذا بتقولي أن أنا بروح وبغير حياتي معناته أنك تتكلمي عن وقتك الحاضر. أيوة. وتتكلمي عن تجارب أنت يعني مريتي فيها وتحاول أنك تحسنيها. هذا شيء مستحيل طبعا. الحياة أصلا طعمها أنك تعيش الحياة بخيرها وبشرها, تعيش الحياة وتعيش التجارب فيها. أما أن أنا بروح وبخلي حياتي برجع وبخلي حياتي مثل ما أنا أريد في الوقت الحاضر تصبح الحياة بلا لذة. الحياة إذا ما كان تعيشها أنت على يعني على مفرداتها اللي هي موجودة بدون ما يكون منك أنت تدخل. الحاجة الوحيدة اللي الإنسان ممكن يعني يحاول أو يتمنى يعني تكون فيه متغيرة إنه يزيد من ثقافة. أما نعم. الأحداث نفسها يتركها على مجاريها لأن الحياة إذا كانت على طبيعتها كده تكون أحسها أجمل وأحلى. أما أنا بغير فيها على أساس والله أنا أشوف اليوم يا ريتني سويت شيء وفي الزمان الماضي أحس إنه ما إلها طعم بك.
1: هذا الندم يعني لما يقولك يا ريتني لو سويت يا ريتني
2: يعني شوف الحين, الحين الإنسان بعد مرور كذا سنوات يقول يا ريت أنا أرجع مثلا لسن معين وسوي كذا وسوي كذا وسوي كذا. أيوة. إذا أنا بروح وبطبق هذا الشيء ويكون عندي معرفة بالمستقبل وغير بتصبح الحياة بالنسبة لي ما لها طعم. الحياة ترى حتى الألم فيها الألم. أيوة. والأمور اللي تمر عليك تخلق طعم للحياة. الحياة إذا كانت دائما كلها بس بدون هذا الأمور تصبح ما لها لذة. فعيش الحياة مثل ما هي مثل ما مكتوب لك.
1: والله جميل يا أحمد لأن الأغلب يقول لك إنه بيغير من حياته فما أدري هل تعتقد إن هم فعلا يبون يغيرون حياتهم يبون يعيشون حياة مختلفة أو ممكن يبون يتخلصون من مشاعر
2: مشوتها. هذا طبيعة الإنسان يا أستاذ أنور. ولو إنك تقول أستاذ ما تبغى
1: أستاذ أنور وجل تحية قول أبرار.
2: ترى كل إنسان أكيد كل إنسان طبيعة البشر كذا يعني بعد مرور السنوات يقول يا ريتني أنا سويت كذا وعدلت كذا وغيرت كذا. لكن لو تترك الحياة على ما هي ترى هي في النهاية تقادير والإنسان يرضى بالأقدار ويعيش الحياة مثل ما قلت لك على ما الله مقدر له.
1: نعم صحيح. يعطيك العافية يا أحمد. شكرا لك مشاركتك.
2: رب العالمين.
1: كل الشكر لك.
2: الله يحفظك يا رب. أستاذ عيد متى بيرجع؟
1: والله أستاذ عيد الحين برنامج من الخريف فتقدر انك كذا تسمع من الساعة 6
2: عند حوش خميس. ان شاء الله ان شاء الله يا طلاب. بارك الله فيك. الله يحفظك لك.
1: إذا مستمعينا 94777975 في انتظار مشاركاتكم على موضوع حلقتنا اليوم لو تقدر او تبدأ من الصفر بتختار نفس حياتك او لا. مشعل الرشيد يقول راح اختار ناس غير وراح امشي طرق مختلفة بس يمكن في النهاية اكتشف ان كل شيء صار كان لازم يصير حتى الاشياء اللي تمنيت انساها. ما كل ندم يعني ان حياتك كانت غلط, احيانا يعني انك كبرت وصرت تشوفها بعيون مختلفة. جميل يا مشعل الرشيد ويعطيك العافية. يعني مثل ما ذكر أحمد يا مشعل تقريبا تتفق وجهة نظرك مع وجهة نظر أحمد أنه يعني الواحد بس لما يكبر يشوف الأشياء طبعا ويعني ينظر الحياة بعيون مختلفة. وعبد العزيز العبد الله أيضا يقول سأختار حياتي بأشخاصها وتجاربها مجددا وإنما بهدوء أكبر وثقة أعمق وقلق أقل تجاه المستقبل. على فكرة ترى يعني أنا أتوقع مستمعينا ما أدري إذا تشاركوني هذا الموضوع أو لا، ممكن اللي يعني نحن نقدر نقول يشوه أو يعكر من سعادتنا اللي هو موضوع القلق، لما نحن نقلق وايد على المستقبل، نخاف على المستقبل إن لو صار كذا وكيف إذا صار كذا، فهذا الخوف هو اللي يسبب لنا طبعا إنه ما نستانس في حياتنا ونتمنى حياة مختلفة. عشان كذا جميلة نعيش حياتنا بكل هدوء وبكل رضا وبكل قناعة. وحمدان الردين يقول لما نعيش ببساطة نكتشف أن أجمل أشياء الحياة ما تنشر بفلوس، فالإنسان أكيد الإنسان من حقه يرتاح، يستحق يعيش حياة هادية وأيضا بعيدة عن زحمة الحياة وصدعة الراس، وحياة ما فيها تكلف ولا ركض وراء أشياء تأخذ من عافيته، بس بيت يجمع مع الناس اللي يحبهم وراحة بال وأيام تصير ببساطة وسلام، لأن أعظم نعمة ممكن يكسبها الواحد فيها العمر إنه ينام وقلبه مطمن ورايق.

0: بريك شبابي.
1: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابي أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقاً. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
4: جدد الصباحات السعيدة لكم مستمعين الأحبة، ومع بداية يوم جديد ومع حركة الناس في الطرقات متجهين إلى أعمالهم ومشاويرهم الصباحية، دايما نحرص أن نكون معكم برسالة توعوية تساعدكم على قيادة أكثر أمان وانتباه. فقرة حركة السير مستمعين نطل من خلالها يوميا طبعا على الآخر مستجدات الطريق، ونتعرف أيضا على وضع الحركة المرورية وأبرز الملاحظات والنصايح اللي تهم كل سائق. يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية. أهلا وسهلا بك الرائد ناصر وصباحك خير.
5: أهلا بك أخت أبرار، وأهلا بكل ما يسمعنا عبر أثير صباح الشبيبة، ونقول يعني صباحات التوفيق والسلام إن شاء الله لكل من يركب الطريق في هذا الوقت إن شاء الله.
4: إن شاء الله. بداية الرائد ناصر، كيف تصف لنا حركة السير مع بداية طبعا أسبوع جديد وصباح الأحد، وهل الحركة طبيعية في مختلف الطرق أو لا؟
5: نعم، ممكن أن نصف الحركة المرورية رغم أنها أننا الآن في وقت الذروة الصباحي وبداية أسبوع العمل يوم الأحد، وهناك حركة نشيطة باتجاه مختلف المواقع للوصول إلى مقر الأعمال أو أيضا إنهاء المشاوير الخاصة المؤجلة إلى أيام منذ الأسبوع الماضي، وكذلك الحركة النشطة التي تصاحب دائما هذا الوقت وتؤكد الدوريات المنتشرة منذ الصباح الباكر، أيضا مركز العمليات الذي بدوره يتابع ويرصد ويراقب أيضا الحركة المرورية على مختلف الطرقات، بأن الحركة المرورية تبدو أكثر استقرارا وفيها بها شيء من التدفق الجيد للمركبات. نعم هناك حركة نشطة في بعض المواقع معتاد عليها مستخدم الطريق، وهذه بطبيعة الحال بسبب مستخدمي أو كثافة مستخدمي الطريق فقط، وليست هناك أي أسباب مباشرة. كانت هناك بطبيعة الحال بعض البلاغات التي تم التعامل معها لتعطلات لبعض يعني المركبات هنا وهناك، ولكن تم التعامل معها من قبل دوريات المراكز المختصة، وأيضا هي لا تسبب أي يعني عرقلة بشكل مباشر على الطرقات، تأخذ حيز بسيط فقط، وتم التعامل معها لإخراجها من على المسار لتبقى الطرقات أكثر سلامة وأمان أيضا لمستخدمي الطريق. فقط يبقى الآن على مستخدم الطريق أن يتلمس دائما إجراءات الوقائية، وأيضا يحافظ على مزاجيته العالية أثناء السياقة، وعند مروره مثلا بأي بيئة مرورية متأثرة بكثافة مرورية لا سمح الله عليه أن يضبط يعني أعصابه، يقود بشكل يحافظ فيه على يعني التزامه بالقواعد المرورية، حفاظه على مسافة الأمان، وأيضا عدم الانشغال بغير الطريق، وأيضا مسافة الأمان تبقى يعني مهمة في مثل هذه الكثافة المرورية في بعض المواقع، حتى يتسنى لسائق المركبة أن يعني لا سمح الله مر بأي مفاجآت للطريق أن يحسن التصرف ويجد مساحة كافية لي يعني للتصرف قبل أن يعني يجد نفسه مثلا أمام مركبة التي أمامه، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تحفظ له وتأمن له بعد رعاية الله وحفظه إلى أن يصل إلى مقصده بكل سلامة وأمان إن شاء الله وتبرار
4: إن شاء الله. كل الشكر لك الرائد ناصر راجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية على هذه الإطلالة الصباحية والتوجيهات المهمة. كل الشكر لك.
5: على الرحب والسعة دائما، ونحن سعداء أيضا بهذه المساحة في برنامج صباح الشبيبة للإبقاء على اتصال مباشر أيضا بمستخدم الطريق وتقديم له الإفادة المرورية وواقع الحركة المرورية وأيضا بعض الجرعات التوعوية التي تهمه وتهم سلامة إن شاء الله. شكرا جزيلا.
4: شكرا.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: انت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: صباحكم الله بالخير والسعادة والمحبة والسرور على 9-4-7-7-9-7-5. أكيد نشكر دائما سواء كان في بداية البرنامج وسط البرنامج ونهاية البرنامج، نشكركم دائما ومستمعين الأحبة على هذه المشاركات الرائعة ورسائل الصباحية الرائعة، سواء كانت هذه المشاركات من داخل أو خارج سلطنتنا الحبيبة. حياتنا لك يا مشعل الرشيدي من المملكة العربية السعودية، يعني كذا رسلنا أبيات جميلة ويقول أهديها لك يا أبرار المشيفري وأهل سلطنة عمان، وأهديها طبعا يهديها لكل مستمعي الشبيبة. يقول يا عمان يا دار العز والمجد والطيب، يا موطن يسكن قلوب المحبين، أرضك كرم وأهلك للمجد ترحيب، وأخلاقكم تاج على روس الطيبين، يا عمان يا فخر الخليج الأصيل، تبقين في عين الوفاء أجمل بلاد. مشعل الرشيدي، صح لسانك يا مشعل، الله يسعدك مثل ما سعدتنا بهذه الأبيات الجميلة، والله يديم المحبة بيننا وبينكم يا رب العالمين.

هدى اليعربي، تحياتنا لك يا هدى اليعربي. هدى اليعربي تقول: اللهم أنا نسألك سلامة الفؤاد وثبات الخطوة وخفة الغروب وصواب الفعل وخلاص البال وتمام العافية والنعم المتوالية وبرد العفو وجبر العوض، واغمرنا بألطافك فيما نخوض وطوقنا بحمايتك فيما نتهيب، واجعله يومنا نبلغ فيه ما نسأل وننال فوق ما نأمل. صباح الخير، تحية لك من القلب أبرار العزيزة، وتحية لعائلتي الغالية. كل التحية لك يا هدى اليعربي. وأحمد محمد السعد، تحياتنا لك على موضوع حلقتنا لليوم: لو تقدر تبدأ من الصفر، هل راح تختار نفس حياتك أو لا؟ فيقول أحمد محمد السعدي: السلام عليكم أبرار وعاهد وجميع المستمعين. لا والله ما أقدر أبدا أبدأ من الصفر، راح أكمل حياتي مثل ما هي. جميل يا أحمد، يعني أحمد راضي وسعيد بحياته. جميل مستمعينا هذه القناعة وهذا الرضا بالحياة، وإن يعني أي شيء في الحياة يعني نحن راضين فيه. فتقريبا أحمد أبو علي وأحمد السعدي أيضا متفقين أنهم ما يبون يغيرون ولا أي شيء في حياتهم. ممكن البعض يقولك أنا بغير جزء من حياتي لأن في أشياء أنا تأخرت عليها، ممكن أخذت فرصة أو انقبلت في فرصة متأخر، فلو مثلا صرت اني ابدا من الصفر ممكن اختار هذه الفرصه من قبل. فالعمر هل فعلا في عمر معين خلاص فات الاوان او لا؟ خصوصا ان احنا نوعا ما دائما نسمع كلمه تاخرت مثلا في مثلا التخرج، تاخرت في ايا كان، تخرجت في الوظيفه او ايا كان، مثلا تاخرت ادرس، تاخرت ابدا مشروع، تاخرت اتعلم لغه، او تاخرت امارس رياضه، وكذلك تاخرت احقق حلمي. فالسؤال هنا: من قال إن الحياة لها جدول زمني واحد؟ فيعني اللي يقول لك أنا بغير من نفسي وبغير من حياتي عشان بس إن أخرت في عدة أمور، ترى الحياة في النهاية ما ياسة تمشي على جدول زمني محدد. فحلو إنك ترضى بحياتك، ويعني هذا الوقت المناسب لك وهذه الحياة أكيد المناسبة لك. مستمعين، الأبحاث في التعلم والمرونة العصبية تشير إلى أن الإنسان لديه قدرة على التعلم والتكيف واكتساب مهارات جديدة حتى في مراحل البلوغ ومراحل الرشد ومراحل متقدمة من العمر. فهذا ما يعني أن كل شيء سهل أو أن العمر ما له أي تأثير، لكن معناه أن فكرة أنا خلاص فاتني القطار ليست حقيقة مطلقة. يعني يمكن أنت ما تقدر تعيش نفس حياة شخص بدأ قبل 10 سنوات، وهذا طبيعي، لكن تقدر تبدأ نسختك أنت من اليوم. يعني تقدر أنك تبدأ وأنت عندك معرفة أكبر بنفسك، معرفة أكبر بالحياة، تعرف الأشياء اللي تناسبك والأشياء اللي ما تناسبك، تعرف الأشخاص اللي تباهم في حياتك والأشخاص اللي ما تباهم في حياتك، وتعرف أيضا أن بعض الأحلام اللي كنت تركض وراها سابقا يمكن ما تكون بنفس القيمة إلا الحين لك، ويمكن أنك تكون مستانس أنك ما انقبلت في هذه الأحلام أو ما تحقق هذه الأحلام. فيعني أيضا أحيانا نحن نتساءل مستمعينا: ماذا لو كانت حياتنا الحالية تحتوي على أشياء نحن تمنيناها في السابق؟ فهذا يعني أتوقع أن هذا المحور من أجمل محاور الحلقة، لأن الإنسان عنده مشكلة غريبة مستمعينا، نحن دائما نتعود على النعمة بسرعة. أتوقع تتفقون معي بهذا النقطة، نحن دائما يعني كذا نعتاد على النعمة لدرجة أننا نوعا ما نفقد قيمتها. يعني الشيء اللي كنا نحن نترياه من سنوات أول ما نحصل عليه ويصير جزء طبيعي من حياتنا ويصير خلاص شيء تعودنا عليه، ممكن حتى يقل شغفنا فيه ويقل ممكن اهتمامنا فيه. على سبيل المثال بيت الأحلام وبيت العمر لما خلاص يتحقق وتبنى وتعيش سنة سنتين ثلاث أربع سنوات خلاص تتعود وتحس إنه يعني اللي كنت تحلم فيه صار بيت جدا عادي. والوظيفة اللي كنت ترياها من زمان ووظيفة أحلامك لما خلاص تتعود وتكون جزء من روتينك اليومي كذلك تشوفها وظيفة عادية ويقل شغفك فيها. والشخص أيضا اللي كنت تتمنى وجوده ويصبح شريك لحياتك وشريك لعمرك أحيانا لما نتعود نحن على هذه النعم تقل قيمتها. فحتى كذلك الصحة ممكن نحن ما ننتبه لقيمتها إلا لما نتعب ونمرض.
أبحاث كثيرة مستمعين في علم النفس الإيجابي توجد علاقة بين الامتنان والرضا عن الحياة، مع التأكيد أن تأثير ممارسات الامتنان ليس سحريا، وأن نتائج الدراسات تختلف بحسب الطريقة والسياق. وأحد التحليلات الحديثة التي شملت 145 دراسة وأكثر من 24 ألف مشارك من 28 دولة، وجدت زيادة صغيرة إجمالا في الرفاهية مع تدخلات الامتنان. فيمكن أحيانا نحن ما نقول لو بدأت حياتي من جديد أبا حياة مختلفة، ممكن إحنا يعني نحتاج نسأل شو هي الأشياء اللي موجودة في حياتنا الحين وكنت أتمنى فعلا وجودها قبل سنوات. يمكن الإجابة تفاجئنا، لأن المشكلة أحيانا ما أن حياتنا خالية من الأشياء الجميلة، المشكلة أن نحن تعودنا عليها.

كذلك عبد العزيز العبد الله طبعا شاركنا بمشاركة وطنية راح أقراها بعد شوي. وأيضا في وصلتنا إحدى المشاركات من هدى اليعربي تقول إني ما أريد أغير من حياتي لكن ممكن أعدل من حياتي بس ما أغيرها، أنا قنوعة في حياتي. جميل يا هدى اليعربي، جميل هذه القناعة والرضا في هذه الحياة. كل تحية لك يا عبد العزيز العبد الله على هذا الإهداء. عبد العزيز العبد الله من قطر يقول طبعا إهداء للشعب العماني، أحبك قبل أن تراك العيون يا عمان، وحبي لك فوق كل الظنون يا عمان، أحببتك بهرا بقدر الحصة يا عمان، بقدر إشجار الكون يا عمان، قلبي لديك رهين وعقلي بك مجنون يا عمان، وبعدك شوق ويل طويل سرمدي يا عمان، أحبك يا عمان. كل الشكر لك يا عبد العزيز العبد الله. وعبد العزيز العبد الله طلب أغنية حلوة عمان يا بلادي الغالية. اي والله حلو عمان، يعني عمان ممكن انك انت تروح صوب خريف ظفار وفجاه بعدها تروح صوب الاشخره الشرقيه، وايضا تروح طبعا لجبل اخضر. هذه حلو عمان، اهداء لك يا عبد العزيز ولكل محبي سلطنتنا الحبيبه اكيد، ولكل مستمعي الشبيبة حلوة عمان يا بلادي الغالية. طبعا أم يحيى تحية لك يا أم يحيى. أم يحيى تقول أسعد الله صباحك بكل خير مذيعتنا، كل تحية لك. طبعا تقول أم يحيى يسعد الله صباحك بكل خير وبركة وسعادة يا مذيعتنا المتألقة، النجاح لا يصنعه الحظ بل يصنعه قرار شجاع. كل التحية والله يحفظك ويسعدك يا أم يحيى ويسعد كل مستمعينا. هذه الأغنية طبعا إهداء لك يا عبد العزيز عبد الله من قطر، وإهداء لكل شخص مثبت الموجة على الشبيبة.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: صباحكم الله بالخير والسعادة مجددا مستمعينا الأحبة. تخيل أنك تصحى الصباح وتشوف كذا على الساعة وتقول أنه مالك خلق تداوم، فتقول له اليوم ما فينا برضه أداوم، لكن بدل ما تتصل بالمدير تخترع أي عذر وتبرر، فقط تقول بكل صراحة أنا اليوم ما سعيد، مودي ما أوكي وأحتاج أجازة. والأغرب أن مديرك على طول يقول لك عادي خذ الأجازة ومن حقك. ما يوم ولا يومين شركة في الصين أعطت موظفيها 10 أيام في السنة اسمها إجازة التعاسة. الله، كنزلوا معنى هذه الإجازة، إجازة التعاسة. يعني قلكم إنه ما شرط أن تكون إجازة مرضية ولا إنها إجازة سنوية، إجازة اللي بين قوسين اللي ما فيني برض أداوم. الخبر مستمعينا جاي من الصين وتحديدا من شركة تدير سلسلة متاجر لبيع المواد الغذائية. أعلن مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها أن الموظف إذا كان يشعر بالحزن أو التعاسة أو حتى ما عنده رغبة، يعني لو كنت أنت مستانس بس ما عندك رغبة أنك تصير تداوم، فتقدر تأخذ إجازة إضافية تصل إلى 10 أيام في السنة. والله حلو. والأجمل مستمعين في الموضوع أن الإدارة بحسب تصريح رئيس الشركة ما يحق لها أنها ترفض الإجازة، لأنه يشوف الإنسان طبيعي مر بأيام ما يكون فيها سعيد وما المفروض يجبر نفسه فيها على العمل. فالشركة أصلاً تعطي موظفينها نظام عمل مختلف عن المعتاد، يعني مثلاً 7 ساعات عمل في اليوم، عطلة نهاية الأسبوع، يعني تخيلوا كيف كثر الإجازات، غير عطلة نهاية الأسبوع وغير الأجازة السنوية اللي تتراوح طبعاً 30 يوم، ما أعرف بصراحة في الصين ممكن تتراوح، نقدر نقولها بشكل عام في العالم بين 30 يوم ل 40 يوم الإجازة السنوية، بالإضافة لإجازة خلال السنة، طبعاً السنة الجديدة السنة الصينية الجديدة ما ننسى. إنزين، ففكرة صاحب الشركة ببساطة إن إذا كان الموظف ما مرتاح نفسياً وعنده وقت لحياته

والله أعرف ناس يومياً بيقولكم إن ما بداوم ليش؟ لأني ما سعيد. يعني تخيلوا كان عندكم هذا النظام في الشركة اللي أنت فيها أو في مقر العمل اللي أنت فيها، هل يا ترى راح تستخدم أجهزة التعاسة إذا يا يوم ومالكم يعني ما فيكم برضه لكم داومون، ولا بتقولون لا حتى لو كنت تعبان نفسياً أنا لازم أروح؟ مشعل يقول إن الشركة تقول الإجازة للموظفين مو للموظف اللي يبي يختفي أسبوعين. بس يا جماعة أنتم 10 أيام اللي هي أجازة التعاسة يعني في السنة بعد، يعني ما يقدر إن كل أسبوع يقول أو مثلا في كل أسبوع يغيب مثلا يومين 3 أيام عن عمله. الغريب مستمعينا الفكرة فعلا لاقت تفاعل كبير من الناس في الصين، خصوصا أن بعضهم عبر عن رغبته في العمل لدى هذه الشركة لأنه يشعر أن بيئة العمل فيها احترام أكبر لحياة الموظف. وبصراحة بيني وبينكم مستمعينا يمكن الخبر خلينا نعيد التفكير في شيء بسيط، أن يعني هل الإنتاجية دايما معناها أن نحن لازم نشتغل أكثر وأغلب الوقت أن نشتغل، أو الإنتاجية أن نعرف متى نحن نتوقف متى نرتاح ومتى أيضا نشتغل؟ في ناس ضد هذه الإجازة التعاسة، الحين وصلت مشاركات، في ناس ضد وفي ناس مع هذه الإجازة. أنا عن نفسي أحس يعني نحن أحيانا نعيش هذه إجازة التعاسة بدون ما نستشعر، ويعتمد بعده على المدير بالنفس. إذا مستمعينا لو كان مديرك يقول لك أنا راح أسوي نظام جديد وراح يكون في إجازة التعاسة وعندكم رصيد إجازات 10 أيام إضافية، هل راح توافق أو لا؟ أتوقع الأغلب يقول بالعكس راح أوافق، ليش لا؟ مستمعينا كده احنا مستكملين بقية فقراتنا، وأذكركم موضوع حلقتنا اليوم، لو تقدر انك تبدأ حياتك من الصفر هل راح تختار نفس حياتك الحالية بنفس قراراتك ونفس الوعي اللي عندك، او راح تختار حياة مختلفة؟

لبرنامج صباح الشبيبة. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

صباحكم الله بالخير ومجددا مستمعين الأحبة. لو تقدر تبدأ حياتك من الصفر، هل راح تختار نفس حياتك أو لا؟ على 94777975 شاركنا علي. يقول علي: بالنسبة لي نعم راح اختار نفس حياتي، وخاصة اختيار زوجتي كان قرار صائب لي. 24 سنة طبعا، الله يديم يا رب، أو يعني يديمكم البعض يا رب، وأقول الحمد لله على القرار. جميل يا علي ويعطيك العافية يا علي. جميل هذا الرضا أكيد والامتنان. يعني أنا أتوقع أن علي نموذج أكيد من النماذج اللي ممتنة الحياة الحالية، ممتنة للقرارات، ممتنة أيضا للأشخاص الموجودين في حياته.

أتوقع مستمعين أن أغلب الأشخاص يقولك أنه هو يبي يختار حياة أخرى. أحياناً المقارنة تلعب دور، يعني لما هو يقارن حياته بحياة غيره يقول لا، أنا أتمنى أنا فعلاً نعيش نفس حياة الآخرين. فيعني هل فعلاً أنت غير راضي عن حياتك، أو أنه فعلاً حياة يعني أنك أنت تقارن حياتك دائماً بحياة غيرك؟ خصوصاً الحين في زمن السوشيال ميديا يا جماعة، اليوم نحن ما نعيش حياتنا فقط، نشوف حياة عشرات ربما مئات الأشخاص يومياً، اللي مثلاً اللي سافر، الشخص اللي يشتري بيت كل مرة، الشخص اللي يترقى في وظيفته، الشخص اللي كل مرة يفتح مشروع تجاري يعني ويتوسع أكيد في مشاريع ومصادر دخله، الشخص اللي صار مشهور، والشخص اللي دائماً يعلن في السوشيال ميديا عن إنجازاته الجديدة. كل هذه الأمور في زمن السوشيال ميديا هذا اللي يصنع المقارنة، فنحن نشوف النتيجة النهائية عندهم ونقارنها بكل تفاصيل حياتنا اللي طبعا نعرفها. وأكيد هنا المقارنة تكون غير عادلة مستمعينا، يعني أنك أنت تعرف كل أخطائك وكل تأخيراتك وكل مخاوفك وكل مشاكل بيتك وكل الأشياء اللي ما قدرت تحققها، بينما من حياة الشخص الآخر ممكن تشوف فقط الصورة الجميلة. فلهذا أحيانا لما تقول أنا أبا أبدأ من الصفر، يمكن أنت ما تبى تبدأ من الصفر فعلا، يمكن أنت فقط تبى تتوقف عن مقارنة الفصل الثالث من حياتك بالفصل العاشر من حياة شخص آخر. نرجع نقول مستمعينا كل شخص له توقيته، والمشكلة أن نحن أحيانا نعيش حياة مستعجلة فقط لأننا بنشوف نشوف الآخرين دائما إنجازات الآخرين، بس ما قاعد نشوف الجوانب المظلمة من حياتهم. طيب مستمعين، أنا بسألكم لو فعلا فعلا صار هذا الشيء ويعني وقدرت أنك تبدأ حياتك من أول وجديد، فشو راح تغير من حياتك؟ فيا ترى هل راح تغير طريقة تعاملك مع نفسك، أو راح تغير علاقاتك، أو راح تبدأ تهتم بصحتك من وقت، أو راح تتعلم مهارات جديدة، أو راح تغير أيضا مجال عملك؟ لأن أحيانا نحن ننتظر القرار الكبير وننسى أن الحياة في النهاية مجموعة من القرارات الصغيرة. فيعني إن شاء الله أكيد دائما نتمنى لكم حياة سعيدة وحياة جديدة، والتغيير دائما والتغييرات الكبيرة تبدأ من تغييرات صغيرة. وعلى فكرة ترى البدايات الجديدة مستمعينا ما تعني أنك أنت مثلا تنسى الماضي أو تمسح الماضي من ذاكرتك، بالعكس هذا معناته أنك أنت تتصالح مع الماضي وتأخذ منها الدروس وتترك جلد الذات، تأخذ الخبرة وتترك الخوف، تأخذ الذكريات الجميلة وتترك الأشياء اللي انتهت، وتأخذ أيضا الأشخاص اللي يستحقون وجودهم في حياتك، وتترك العلاقات اللي تستنزفك، وتأخذ أحلامك لكن ما تجبر نفسك على تحقيق أحلام ما صارت تشبهك. بس عزيزي المستمع، إذا بديت حياة جديدة بعقلية قديمة، أنت فعليا ما بديت من جديد، أنت فقط نقلت نفس المشاكل إلى مكان جديد. فالبداية الحقيقية تحصل لما تقول أنا تعلمت والحين راح أتصرف بشكل مختلف. إذا مستمعين كنت أتمنى لكم دائما حياة موفقة وبدايات موفقة. مشعل الرشيدي من المملكة العربية السعودية طلب كذا أغنية، راح نشاركها هذه الأغنية، أغنية من فن الطبل الظفاري. اهداء لك يا مشعل الرشيدي ولكل المستمعين.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: جماعة أكيد وصلكم هذا الخبر اللي من يومين والكل يتداول عن جوجل، أن مجانا لمدة عام جوجل تمنح الطلاب أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي للدراسة. أنا شفت كثيرين في منصة إكس والإنستغرام يتكلمون عن هذا الموضوع. فمستمعين، تدخل شركة جوجل العام الدراسي الجديد بمراهنة واضحة على الذكاء الاصطناعي بوصفة أداة للمذكرة وليس مجرد وسيلة للحصول على إجابات سريعة. بعد طبعا ما أعلنت إطلاق مركز دراسي مخصص للطلبة داخل Gemini، يجمع مجموعة من أدوات التعلم والبحث والمراجعة في مساحة واحدة. يعني محظوظين بصراحة الطلاب، كل ما جات سنة جديدة كل ما أغلب الشركات الكبيرة والشركات الضخمة تسهل الحياة العلمية أكثر على الطلاب. كذلك أعلنت جوجل أن طلبة الجامعات المؤهلين في العالم يمكنهم الحصول على خطة من خطط جوجل AI لمدة عام مجانا، بالتزامن مع طرح أدوات دراسة جديدة ومحسنة داخل Gemini. وقالت الشركة أن الهدف طبعا هو مساعدة الطلبة على اتقان المفاهيم الجديدة وتنظيم مهامهم والتعلم بصورة أكثر فاعلية. طبعا مركز واحد للمذاكرة مستمعينا، يأتي مركز الطلب اللي هو Student Hub بوصف مساحة مركزية داخل Gemini، يستطيع الطالب من خلالها الوصول إلى مجموعة من الوظائف التعليمية بدلا من التنقل بين أدوات منفصلة لإعداد البطاقات التعليمية أو الاختبارات أو تنظيم الأبحاث. وبحسب موقع The Verge مستمعين، يتيح المركز للطلبة تنظيم أبحاثهم وإنشاء البطاقات التعليمية والاختبارات، أيضا ربط المواعيد النهائية للاختبارات والمهام مع تقويم جوجل. كما حصلت دفاتر الدراسة داخل Gemini على إمكانات بصرية جديدة تشمل الرسوم والصور، بما يجعلها أكثر ملائمة للتعامل مع المواد التعليمية المعقدة. وأكيد مستمعينا تعكس هذه الخطوة تحولاً في طريقة تقديم Gemini للتعليم، فبدلاً من التعامل مع المساعد على أنه محرك إجابات، تسعى جوجل إلى وضعه في قلب دورة الدراسة نفسها، بدءاً من جمع المادة وتنظيمها مروراً بفهمها ومراجعتها وصولاً إلى الاستعداد للاختبارات. فيعني مستمعينا لا تبدأ جوجل تجربتها التعليمية مع Gemini من الصفر، على موضوع حلقتنا اليوم هل تبدأ حياتك من الصفر، لأن مستمعينا Gemini أو جوجل أطلقت سابقا إذا تتذكرون وضع التعلم الموجه اللي هو صمم أيضا لمساعدة الطالب على فهم المسألة خطوة بخطوة بدل من تقديم الإجابة النهائية المباشرة. وطبعا يعني قالت جوجل آنذاك أن الوضع يعمل بوصفه رفيق تعلم، يوجه الطالب من خلال الأسئلة والدعم التدريجي، ويمكن أن يقدم أيضا صورا وفيديوهات واختبارات تفاعلية. كما أشارت الشركة إلى أنها طورت الميزة بالتعاون مع الطلبة والمعلمين والباحثين وخبراء التعلم، ويمثل هذا النهج محاولة لمعالجة إحدى أكثر الإشكالات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وهي هل يساعد الطالب على التعلم فعلا أو يؤدي المهنة أو المهمة بدلا منه. فإذا الأداة هنا لا تعطي، أو الأداة التي تعطي الإجابة النهائية قد توفر الوقت لكنها لا تضمن أن الطالب فهم الطريقة التي قادت إليها. أما النموذج، طبعا النموذج الحديث مستمعين إلا طرحه الحين جوجل للطلاب، راح يطرح الأسئلة ويوضح الخطوات ويتيح التدريب للطالب، فيمكن أن يكون أقرب إلى مدرس ومساعد رقمي مع بقاء مسؤولية التحقق والتفكير لدى الطالب. أحلى شيء عشان الطالب ما كله يعتمد على برامج الاي اي. كذلك مستمعينا، من أبرز الاستخدامات العملية للمركز الجديد قدرته على تحويل المواد الدراسية إلى أدوات للمراجعة، حيث يمكن للطلبة استخدام جيمين آي لإنشاء اختبارات تدريبية وبطاقات تعليمية اعتمادا على المحتوى الذي يعملون عليه. يعني مستمعين، هذا يعني أن الطالب لا يحصل فقط على ملخص للمادة، بل يستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء بيئة تدريب تحاكي عملية المراجعة نفسها، مع إمكانية اكتشاف نقاط الضعف والعودة إلى المفاهيم التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة. أيضا مستمعينا، في خبر حلو طبعا اللي يعني في الولايات المتحدة، يقولكم في الولايات المتحدة يحصل الطلبة المؤهلون على جوجل اي اي برو لمدة عام، وهي الخطة التي تتضمن وصولا موسعا لجيمين اي وسعة تخزين تبلغ 5 تيرا بايتات، بينما تختلف المزايا والخطط المتاحة للطلبة خارج الولايات الأمريكية. إذا مستمعينا، يعني ملخص هذا الخبر، تبدو خطوة جوجل الجديدة أقل ارتباط بإضافة ميزة واحدة لجيمين آي، وأكثر ارتباط بمحاولة إعادة تعريف دور المساعد الذكي داخل عملية تعليمية. يعني من روبوت قبل كان يجيب عن أسئلة الطالب إلى شريك رقمي يرافقه خلال مراحل الدراسة والبحث والمراجعة، بمعنى أنه ما رح يكون الاعتماد الكلي عليه وعلى الـ AI، هو رح يكون مساعد رقمي أو مدرس رقمي. كل التوفيق أكيد للطلبة في إن شاء الله عامهم الجديد، غالبا طبعا المدارس رح يبدون بعد أسبوع، فتمنى كل التوفيق للطلبة سواء طلبة المدارس أو طلبة الجامعات.

0: بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: عودة مجددة لكم مستمعينا، وأكيد في الدقائق الأخيرة نستكمل قراءة مشاركاتكم على موضوع حلقتنا اليوم. لو تقدر تبدأ حياتك من الصفر، هل راح تختار حياتك الحالية أو لا؟ فيوسف بن عبد الله بن شهداد البلوشي نوجه لك تحية. يا يوسف بن شهداد يقول صبحكم الله بالخير. الحياة في مكتوبها، تعتبر في قدر الحاصل وفي الأشياء التي أخطأنا فيها، متعمدين في قدر التحصيل الحاصل. يقول مساعد رشيد رحمه الله: الحياة لقاح والصحوة كبوة. ويقول الشاعر سويدان بن نصيب رحمه الله: الحياة عيشة وتشتيتة، حد ربحها وحد خسراني. إيه والله. وأما يوسف بن شهداد فيقول سأصحح أخطائي لأبدأ من جديد وأستمر في نجاحاتي حتى النهاية. يعطيك العافية يا يوسف بن شهداد البلوشي على هذه المشاركة. ونزيها تقول أكيد أقدر أول شيء أصلح ذاتي من الداخل وأختار الرفقة الصالحة وأهتم بروحي وأعيش بكل أخلاق واحترام. يعطيك العافية يا نزهة. وحميد غازي يقول حميد غازي راح أختار نفس حياتي الحالية، بس في أشياء ممكن أغيرها، إني أعطيت ناس أكثر من حجمها، وخاصة تضخيم الناس اللي غير مستاهلة. يعني نقدر إحنا نقول إنه معناته إنك أنت راح تعدل يعني بعض الأشياء من حياتك، وجميل هذا الرضا في هذه الحياة، وجميل إن الواحد فقط يقدر، وهذا الحلو إنه يقدر في كل صباح وفي كل وقت أساساً إنه يغير من حياته، يبدأ حياة جديدة، يبدأ يتخذ قرار آخر ويتراجع عن قرار آخر. مستمعينا في الدقائق الأخيرة نقولكم إذا في شيء واحد طبعاً أتمنى أنكم تأخذونه معكم اليوم، أن لا تقضي بقية حياتك تعاقب نفسك على حياة كنت تعيشها بالمعلومات التي كانت عندك وقتها. أنت اليوم شخص مختلف، تعلمت، كبرت وتغيرت وعرفت أشياء ما كنت تعرفها قبل. فأكيد أنت ما محتاج تبدأ من الصفر أو تغير حياتك الحالية، أنت يعني ممكن محتاج تبدأ من خبرتك. فلا تتريى يوم مثالي ولا تتريى بداية يوم جديد أو بداية سنة جديدة عشان تتغير. ابدأ دايما بالشيء الصغير اللي تقدر تسويه اليوم، وإذا في شيء من الماضي ما قدرت تتغيره فخلى يكون هذا درس ما سجن. وإذا في شيء من حياتك الحالية ما يعجبك فلا تقعد فقط تتمنى حياة ثانية، اسأل نفسك شو أقدر أنا أغير اليوم، لأن حياتك القادمة ما رح تتغير بقرار واحد ضخم بالضرورة، يمكن تتغير بقرار صغير تتخذ اليوم بعدها تكرره إلى أن تصبح عادة من عادات يومك. فخلونا في صباح الأحد نبدأ فكرة بسيطة. أنا ما أقدر أبدأ من الصفر، لكن أقدر أبدأ من الجديد، وأكيد نحن نتمنى لكم دائما البدايات السعيدة الموفقة والصباحات السعيدة الموفقة. أكيد هذه تحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وتحيات عهد الزجالي في الإخراج المرئي. نلتقي فيكم بإذن الله تعالى بنفس التوقيت من 6:30 إلى 9 الصباح يوميا من الأحد إلى الخميس.

استخدام كالآمن للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائماً من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: إنما لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

عيش حياتك. وخليه شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: فيك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال. باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة

0: يا هلا وحياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء المحبة لكل الأحبة متابعينا عبر ترددات الشبيبة في مسقط وفي جنوب وشمال الباطنة 97.5، وفي محافظة ظفار من هنا 98.5، وكذلك المرحبين بمن يتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي ومنصة الإكس بالتحديد ومنصة اليوتيوب. وإحنا أيضا نتفاعل معكم من خلال الفقرات والمحتويات القصيرة، الريلز في حساب الإنستغرام وغيرها من المنصات الأخرى، ساعين بحول الله أن نقرب لكم الصورة من مختلف المواقع، لكن بالتحديد هذه المرة في فترة الصيف خريفنا ربما يكون أقل حرارة هنا من محافظة ظفار من صلالة جاردنز مول، لنقترب من تفاصيل ونبض هذا المكان وكيف يعيش فعلا السائح تجربة مختلفة في مدينة صلالة، وهو يتجول بين الأحياء وبين الطبيعة وبين الجمال ويعيش لحظات الضباب والرذاذ. ولو أن خف شوية ربما الاستمرار الرذاذ في بعض الأحيان، ولكن الصورة أجمل في الجبل. هندسة جغرافية للضباب تحيط معظم مرتفعات الجبال هنا في محافظة ظفار، خاصة السلسلة الجبلية المتأثرة بشكل مباشر بدءا من ولاية بلكوت ورخيوت وولاية أيضا صلالة وولاية طاقة وولاية مرباط. هذه المناطق ربما اللي هي أكثر تأثر، ولكن أيضا بعض التأثيرات الغير مباشرة في ولاية سدح، ولكن هناك أيضا رياح باردة يعني قد تمتد إلى شليم وجزر الحلانيات وإلى بقية الولايات الأخرى، هي ولاية مقشن، ولاية المزيونة، وقد يكون تأثير لا بأس، ولكن الصورة مختلفة تماما من هنا. بدورنا في البعد الخامس، دائما في كل حلقة هناك موضوع مهم وضيف جديد يتجدد من خلال التغطيات اليومية عبر الشبيبة. نمتد معكم من الآن إلى الساعة 3، وأيضا بقية الوقت الزملاء من الساعة 6 إلى الساعة 8 مع زميل عيد الخويطري، نوجه له تحية في برنامج من الخريف. مستمعين الأكارم، اليوم عندما نتحدث أكيد وهذا حديث الكل عن الذكاء الاصطناعي، يعني السؤال يبقى الأهم، هل سيغير هذا لربما الناس تعتقد أنه هو بالنسبة لهم أهم فكرة وسؤال، هل سيغير الذكاء الاصطناعي فعلا حياتنا وأيامنا؟ لأن التغيير فعلا بدأ، وأعتقد هذا الموضوع إحنا تجاوزناه. والسؤال الأكثر أهمية، هل سنكتفي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أم سنمتلك فعلا المعرفة والمهارة اللي تخلينا جزء من صياغة وصناعة وتوظيف الذكاء الاصطناعي؟ ومن هنا تأتي أهمية المجتمعات والأندية التقنية، لأنها تجتمع اليوم أو تجمع المهتمين بالتقنية وعدد أيضا كبير من أصحاب المعرفة والخبرة والمهارة، إلى أن تصبح فعلا فرصة ومشروع وأثر نتركه من خلال هذه الأدوات. في السنوات الأخيرة أصبح الذكاء الاصطناعي حاضر في تفاصيل كثيرة من حياتنا، حاضر في التعليم، حاضر وحتى في الإعلام، حاضر في الصحة والأعمال والصناعة وصناعة المحتوى، وفي كثير من الأوقات في اتخاذ القرارات الخاصة فينا، فقمنا نلجأ في كثير من الأحيان إلى أن نسأل شات جي بي تي وغيرها من التطبيقات الأخرى. ولكن وسط هذا التسارع تظهر أسئلة مهمة جدا، كيف نواكب كل هذا التطور، ومن أين نبدأ، وكيف ننتقل من مجرد تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى فهم هذه الأدوات، توظيف هذه الأدوات بصورة عملية وعلمية. ضيفتنا اليوم تقود تجربة عمانية جميلة مميزة تسعى إلى بناء مجتمع يجمع المهتمين بالذكاء الاصطناعي ونشر المعرفة حول هذه الأدوات وتقنياتها وخلق مساحة للتعلم وتبادل الخبرات. أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو الفاضلة مها بنت محمد الحبسي، الرئيس التنفيذي لنادي ذكاء الاصطناعي والمؤسس والشريك والرئيس التنفيذي للعمليات في أكاديمية تقنيات الذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا فيك أستاذة مها، سعد لأوقاتك.
1: سعد لأوقاتك، شخبارك؟
0: الحمد لله. كيف أجواء الخريف معكم؟
1: والله حلوة تجنن، ولو أنه شوي حر. أيوة. في المدينة، لكن الحمد لله.
0: لكن في الجبل صورة أحلى.
1: جميل جدا في الجبل.
0: على فكرة صحيح أن بالأمس كان رذاذ متواصل، ولكن هذا يسرع من عملية إنبات العشب والإخضرار، يصبح أكثر عندما يعني يأتي الرذاذ ويختفي، تظهر يعني الصورة صورة الشمس، لكن هنا أيضا يعمل بشكل كبير على إنبات الزراعة بشكل واسع خاصة في موسم الخريف. فلعلها إن شاء الله خير.
1: هم دائما يقولوا أهل البلاد أدرى بشعابها، فنستفيد منك.
0: تطمنونا كيف النادي، نادي الذكاء الاصطناعي معكم؟
1: لا لا، النادي قائم على قدم وساق الحمد لله، وخلصنا أمس المعسكر وإن شاء الله اليوم معنا ورشة.
0: جميل. طيب السؤال الأهم أستاذة مها، يعني إيش اللي خلاكم تقولوا أن إحنا محتاجين يكون معنا نادي يضم عدد من المختصين في هذا الجانب، ويكون أيضا هذا النادي ينصب رؤية ورسالة واهتمام في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة هنا في سلطنة عمان؟ لماذا بالتوقيت قمتم أيضا بالاهتمام بهذا الجانب هنا؟
1: هو في الحقيقة في آخر فترة أو بداية ظهور الذكاء الاصطناعي أو التركيز على تخصص الذكاء الاصطناعي، كثر في ما نقدر نقول اللغو، ولكن كثير من الأشخاص صاروا مهتمين في هذا المجال. في أشخاص حابين يتعلموا أفكار جديدة، يتعلموا برمجيات جديدة، يتعلموا أدوات جديدة، ولكن من جانب آخر كنا إحنا حريصين جدا كمختصين في هذا المجال على توصيل المعلومات بطريقة صحيحة وبطريقة كاملة للمهتمين في هذا المجال. فكانت الفكرة بناء منصة تحت وزارة الثقافة والشباب، تهدف إلى أن إحنا نضم كل المهتمين وكل المتخصصين في هذا المجال لتمكينهم وإعادة تأهيلهم في تطوير هذا التخصص، وأيضا في نشر المحتوى أو في نشر الفكرة ونشر التعلم فيه.
0: طيب نطلع فاصل قصير وبعدها راجعين لكم في البعد الخامس.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: حياكم الله من جديد، مرحبا وسهلا فيكم. احنا ايضا ربما ننفرد اكثر ونترك مساحة وحوار اكثر موسع مع ضيفتنا مها الحبسي، وهي ايضا تتحدث وتقود هذا النادي برفقة الفريق اللي معها، نادي الذكاء الاصطناعي. طيب اكيد يعني بدأت الفكرة وبدأ تكوين هذا النادي، يعني نستطيع نقول كيف انتقلت هذه الفكرة من مجرد تصور إلى أن أصبح كيان قائم ومجتمع له أعضاء ومنتسبين؟
2: في البداية إحنا الفكرة كانت في مؤتمر أو في جلسة نقاشية، فكان في مقترح من الحضور أن ليش ما يكون في نادي يضم كل هذه الموارد أو الأشخاص المهتمين، وفي نفس الوقت إحنا محتاجين أشخاص يوصلون لنا معلومات بطريقة صحيحة. فالحمد لله يعني بتوفيق من رب العالمين قدرت أني أكون تيم تقريبا في معظم الولايات السلطنة، نقدم ورشات سواء كانت حضورية أو سواء كانت عبر المنصات التواصل الاجتماعي، والحمد لله الآن النادي يضم أكثر من 100 شخص عندنا في العضوية، من 100 شخص
1: ما شاء الله.
2: أي طبعا، وعندنا مجتمعات في الواتساب، وأيضا عندنا نظام العضوية للأفراد ونفس الشيء للمجموعات. الفكرة يمكن المميزة في النادي إن إحنا ما نرد أحد، أي شخص حاب إنه يطلع ويتكلم ويفيد الناس إحنا نساعده في هذا الشيء، بحيث إن إحنا نمكنه ونعيد تأهيله. أيضا حتى المحتوى قبل لا يطرح في الورشات أو يطرح على السوشيال ميديا تتم مراجعته من قبل مختصين في هذا المجال.
1: جميل جميل.
2: يعني مش محتوى عشوائي.
1: جميل. طيب لماذا اخترتم مفهوم أن يصبح هناك فعلا نادي تحديدا وليس مركز بدل ما يكون نادي؟ يعني خاصة أنه تقدموا أكيد جوانب تدريبية ومنصة إلكترونية في الوقت نفسه، لماذا كان النادي أقرب إليكم من المركز؟
2: في الحقيقة أنا عندي أكاديمية تقنية الذكاء الاصطناعي، ولكن الأكاديمية صار عندنا ضغط كثير كبير في تقديم برامج ودورات، وما كان عندنا الأعضاء أو الموارد الكافية لتغطية جوانب التدريب، وكان جدا صعب أن إحنا نسلم المواضيع نفس مواضيع الذكاء الاصطناعي لأي أشخاص. ففكرة النادي أنه يتم تدريبهم وتمكينهم بشكل مجاني تماما،
1: نعم.
2: وبعد ذلك يكون شخص قادر ومتمكن، ممكن إحنا هذا الشيء يفتح له أيضا فرص توظيفية، ويفتح له فرص يقدم دورات تدريبية مدفوعة، ولكن تكون تنتقل باسم الأكاديمية.
1: ممتاز ممتاز جدا. طيب يعني أكيد هذا النادي قد يكون هو أيضا نتيجة بعض الملاحظات ولسد بعض الفجوات اللي لاحظتوها. إيش الفجوة التي شعرتم بها ويستطيع ربما في اعتقادكم أن يقوم بسدها هذا النادي من خلال ملاحظاتكم السابقة؟ ولو أن عمر النادي الآن سنتين ولكن سبق إنشاء هذا النادي، هناك بعض الملاحظات أو الفجوات.
2: أنا قبل كنت رئيسة نادي أعمال بلوكتشين أو سلسلة الكتل، ومن خبرتي في هذا المجال في مجال إدارة النوادي وإدارة الأكاديميات والمعاهد، لاحظت أن في الفجوة الأساسية هي الفجوة ما بين سوق العمل وما بين المعطى أو المحتوى المتدرب في المراكز التدريبية أو في المراكز التعليمية الجامعات والكليات. وآخر فترة صار كلمة مدرب تعطى لأي أشخاص، حتى لو ما كان شخص عنده الشهايد المتخصصة أو ما يكون شخص ذو كفاءة، يعطى تدريب أو يقدم ورشة.
1: نعم.
2: فإن انتشار المعلومات خاطئة هذا ممكن يأثر على المدى البعيد. فأنا كنت جدا حريص أني أنا أوصل المعلومة طريقة صحيحة ومعلومة صحيحة جدا للشخص المستمع أو الحضور. فكنت صعب أني أنا أدير كميات كبيرة يعني أو عدد كبير من الناس. فإن لا، أنا دربت فريق، أهلت الفريق، حطيت شروط وقوانين، فالحين ما يطلع أي محتوى أو ما يطلع أي ورشة تدريبية باسم النادي إلا تتم مراجعتها قبل.
1: طيب طيب جميل، خلينا نفهم أكثر أستاذة مها، الفكرة الأساسية هل أنتوا في بالكم من خلال هذا النادي نشر الوعي الخاص بالذكاء الاصطناعي، أم الأمر مختلف بعض الشيء، بناء المهارات، أم إيجاد مجتمع متخصص، أم أنكم تجمعون بين هذه الجوانب والأمور من خلال هذا النادي؟
2: طيب احنا فكرتنا في البداية أن نمكن الأشخاص ونأهل الأشخاص اللي مهتمين في هذا المجال. طيب في أشخاص للحين ما حددوا مساراتهم بس عندهم اهتمام في أدوات الذكاء الاصطناعي،
1: نعم.
2: يمكن هو ما يكون شخص عنده ملم بالبرمجيات بشكل كامل أو بشكل عميق، ولكن مثلا عنده حب الاستكشاف للأدوات أو محتاج يستكشف أدوات تساعده في حياته، سواء كان حياته العملية أو حياته الشخصية. ففكرة النادي إن إذا أنت كنت ما شخص ما مهتم تتعلم الذكاء الاصطناعي بشكل تخصصي برمجيات، لكن مهتم تعرف الأدوات اللي ممكن تساعدك، فعندنا هذا الشيء، نقدم ورشات في متخصصة في أدوات الذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت إذا كنت أنت مهتم تعرف تفاصيل الذكاء الاصطناعي عندنا ورشات متخصصة. أما إذا كانت شخص توك بادي في هذا المجال فنفس الشيء، عندنا ورشات مبتدئين إلى الاحترافيين، ولكن دائما الورشات الاحترافية احنا ننقلها للأكاديمية بحيث انها تحتاج فترات طويلة.
1: من تريدون ان يكون داخل هذا المجتمع؟
2: كل شخص مهتم وكل شخص حاب يستكشف هذا العالم. اساسا تخصص الذكاء الاصطناعي وعالم الذكاء الاصطناعي شيء او تخصص ما صار احنا يعني ممكن نتجاهله، صرنا ملزومين فيه، ما أقدر أقول مجبورين لكن ملزومين فيه نحن نتعلمه على أساس أن نمشي أمور الحياة أو نواكب تطورات الحياة. إذا اليوم شخص ما يعرف ولو يستخدم أبسط الأدوات مثل شات جي بي تي، ممكن أنا يعني أنا شخصيا أطلق على شخص جاهل، مش الشخص الأمي اللي ما يعرف الشخص الأم اللي ما يعرف يستخدم هذه الأدوات أو يواكب التطورات هذه.
1: طيب السؤال الأهم، هل نادي الذكاء الاصطناعي فقط موجه للمختصين والمبرمجين فقط، أما بإمكان الإعلامي، بإمكان صانع المحتوى، طالب، رائد الأعمال وغيرهم من الناس اللي عندهم اهتمام أن يستفيدوا من خدمات هذا النادي؟
2: لا لا أبدا، النادي مش بس فقط المتخصصين
1: ولا المبرمجين،
2: احنا توصلنا دائما طلبات في أن ممكن مثلا نساعد قسم معين في وزارة مثلا لصناعة بوست أو صناعة فيديو، أو مثلا عندهم محتاجين يتعرفوا على أداة بحيث أن تسهلهم تحليل تقارير، تحليل جمع البيانات أدوات الذكاء الاصطناعي، فنحن على الرحب والسعة نروح ونرسل فريقنا ويقوموا بالعملية هذه.
1: جميل، خلينا شوية أكثر أستاذ مها نكون عمليين. مثلا لو الآن استمعت لهذا اللقاء ومتحمس وعندي شغف أني أستفيد وقررت الانضمام إلى هذا النادي، ماذا سأحصل عليه من خلال هذا النادي فعليا؟
2: طيب احنا في النادي لان ما شاء الله يعني عدد وصل كثير كبير، فوقفنا الاشتراك في النادي لعضوية النادي، ولكن قريب ان شاء الله راح نرجع نفتح، لان صعب تفعل 100 عضو مره واحده. احنا ما عندنا اعضاء نايمين، كل شخص في النادي له دور، فوقفنا شويه عشان نعيد تفعيل ال 100 شخص هذا اللي معنا، ولكن في المقابل هم يحصلوا على استشارات من متخصصين مجانية. نعيد نفس الشيء، نقدم استشارات في مشاريع تخرج الطلاب، هو أغلب اللي في النادي طلاب. أيوة، وعندي موظفين، فالموظفين ممكن نتساعد معهم، نأخذ منهم استشارة في مجال عملهم، وأيضا ممكن نعطيهم ملفات، كتيبات، خطوات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. طبعا الشيء الأساسي في الذكاء الاصطناعي اللي هو البرومت انجينيرينج، هندسة الأوامر، إذا أتقنوا هذا الشيء بيكون سهل عليهم يستخدموا باقي الأدوات، فهذا كله مقدم من النادي. هذا بجانب طبعا حضور الورشات اللامنتهية من في النادي، وأيضا أحيانا تكون عندنا ورشات متخصصة تقنية بحت، هذا تكون مقدمة من الأكاديمية، والأكاديمية إحنا نقدم نفس الشيء ورشات ودورات مدفوعة، فيكون في دائما كود خصم خاص لنادي الذكاء الاصطناعي.
1: حلو حلو إنه كذا تجمعوا عدد كبير من الأعضاء في مكان واحد وتقدموا لهم هذه الخدمات من خلال ورش ولقاءات وبرامج وغيرها من الأمور اللي تأهل هذا المجتمع، مجتمع الذكاء الاصطناعي داخل هذا النادي. لكن إيش اللي يميز تجربة العضوية مقارنة في كثير من المحتويات الذكاء الاصطناعي، محتويات قد تكون مجانية موجودة على الانترنت يتيحها الذكاء الاصطناعي للتعلم والفائدة وتكسب فيها مهارات؟ ربما الفرقية من تجربة العضوية مقارنة بالمحتويات التدريبية المجانية المتاحة.
2: دائما الموارد المتاحة المجانية ما تعطيك التفاصيل، وأحيانا تكون في أخطاء أنت تواجهها كتقني أو غير تقني ما تكون مشروحة بالتفصيل في هذه الموارد المجانية، أو ما يكون ما توفر لك المتابعة خطوة بخطوة. أما نحن في ورشات الذكاء الاصطناعي أو في نادي الذكاء الاصطناعي، لا، نحن معك خطوة بخطوة لين توصل للمبتغاك. في حال واجهت أي عرقلة، في حال واجهت أي مشاكل سواء كانت تقنية أو غير تقنية، إحنا معك. من جانب ثاني، في موارد بحكم علاقاتنا ممكن إحنا نوفر لك إياها، صعب تتوفر في الإنترنت. طبعاً الحين يعني الموارد الإنترنت ما صارت ثقة 100% بسبب الذكاء الاصطناعي، وسبب أنه كثير محتوى تم صناعته بالذكاء الاصطناعي، فالمصداقية نوعاً ما صارت، ما يعني ما كثير في مصداقية، أو مصداقيتها ما تكون 100%. فنحن لا، كمختصين دائما عندنا مراجع نتحقق منها، مراجع هي مراجع شخصية نسخ مراجع هي حصرية فقط للنادي والأكاديمية.
1: طيب فعليا هل يستطيع العضو الانتقال من فكرة أني أنا مهتم بالذكاء الاصطناعي إلى فكرة أني فعلا أنا قادر أني أستفيد من الذكاء الاصطناعي واستخدمه فعليا في عملي، في مشروعي، في دراستي وغيرها من الأمور؟ هنا كيف فعليا نترجم هذا الأمر؟
2: طيب أقرب مثال كان عندنا هو جيل معسكر وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي تم في صلالة، بدأ من تاريخ 20 وانتهى تاريخ 22، 3 أيام.
1: نعم.
2: كان المعسكر عبارة عن دورات تدريبية مكثفة متخصصة في AI agent أو وكلاء الذكاء الاصطناعي. آخر يوم ما ممكن الشخص أو المشترك يتخرج من المعسكر هذا ويعطى شهادة حضور إلا أن يتم عرض مشروع تخرج.
1: ممتاز.
2: وهذا الشيء يجبر المشترك على أنه يستفيد، ولو ما استفاد 100%، ولكن على الأقل 70% يكون مستفيد، لأنه مجبور يقدم مشروع تخرج. فهذا كأنه نوع من الفرض، لكن فرض مجاز، لأن إحنا الهدف الأساسي أن نحن نخلي المشترك يطلع من عندنا أكبر كمية من الاستفادة.
1: جميل، احنا راح نواصل هذا الحديث ونطلع فاصل قصير في البعد الخامس، وبعدها كذا نتمنى تكونوا مستمتعين بهذا الحديث وهذا الحوار. احنا نتحدث عن نادي الذكاء الاصطناعي، ماذا سيقدم هذا النادي للأعضاء، كيف يمكن أن يخدم المهتمين المبرمجين المتخصصين وكل فئات المجتمع اللي عنده أيضا اهتمام مثل ما تفضلت لنا اليوم. ما فقط احنا يعني ربما هل سيغير حياتنا الذكاء الاصطناعي مثل ما يسأل الكثير، لكن لا، احنا نريد نفهم أكثر كيف يتم الاستفادة من هذه التقنيات والتطبيقات المقدمة من الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، في تطوير وتحسين حياتنا، وأيضا نصبح جزء من صناعة يعني هذه الأوامر أو هندسة الأوامر للذكاء الاصطناعي. بعد هذا الفاصل راجع لكم.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: وسهلا فيكم، احنا نتواصل معكم في هذا اللقاء اليومي ونسأل الله أن يكون أسبوع مليء بالعمل والإنجاز وفعلا تحققوا فيه كل ما تتمنون مع هذا البداية لهذا الأسبوع. من يوم الأحد احنا دائما نستمر معكم من الأحد إلى يوم الاثنين، عفوا إلى يوم الخميس، من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 3 العصر، وتباعا بقية البرامج سواء كان البرنامج الصباحي مع الزملاء من استوديوهات مسقط، في المساء برنامج من الخريف مع الزميل عيد الخويطري، يتقدم أيضا عيد من خلال هذه الفقرات بكثير من المضامين والموضوعات القريبة من موسم خريف ظفار وأهمية هذا الموسم والزوار وحركة الأنشطة والفعاليات والمواقع السياحية والمزارات أيضا الجميلة هنا في المحافظة. ورحب مرة أخرى بضيفتي في الاستوديو الفاضلة مها بنت محمد الحبسي، الرئيس التنفيذي لنادي الذكاء الاصطناعي والمؤسس والشريك والرئيس التنفيذي للعمليات في أكاديمية تقنيات الذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى.
3: فيك أستاذ.
2: أنا عندي كذا موضوعات، بس في كلمة كذا شدت انتباهي وحب أني أأكد على هذه الكلمة. يعني الآن وصلنا إلى ريلز، دائما متابعة الفيديوهات القصيرة، وسمعنا بمصطلح تعفن الدماغ، والآن خمول الـ أيضا الدماغ عند كثير من الناس. هذا تعبير مجاز إلى أن فعلا ما عدنا نستخدم فيها عقولنا واعتمدنا بشكل كلي على أدوات الذكاء الاصطناعي، وأكثر تطبيق الآن هو شعبية، ولكن في كثير من التطبيقات الأخرى ربما هو شات جي بي تي الأكثر استخدام معنا خاصة في العالم العربي. هل فعلا هذا ينبئ ب شيء مضر لعقل العقل البشري في وجود تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
3: هو كل تقنية هي سلاح ذو حدين، وكل تقنية أنت لازم تكون عندك الثقافة على أساس أنت تعرف تستخدمها في شيء يفيدك أو شيء يضرك. أما بالنسبة للضمور والخمول للعقل البشري، فحقيقة بحكم أني إنسانة في قطاع الأكاديمي، صار عندي موقف مرة كنت أشرح لي تقريبا كلاس مدتها 3-4 ساعات، فكنت أشرح وأشرح وخلصت، أعطيت الطلبة سؤال ما شاء الله جاوبوني عليه، أعطيتهم سؤال

0: أبدا. رجعت التليفونات أول شيء سووا الطلبة شات جي بي تي وسألوا نفس السؤال وجاوبوني عليهم. طيب ما أنا كنت 3-4 ساعات أشرح إيش المشكلة. أنا ما ضد إن إحنا نستخدم الذكاء الاصطناعي أدوات الذكاء الاصطناعي، بالعكس أنا شخص أشجع بهذا الشيء، ولكن مثل ما ذكرت هو سلاح ذو حدين. أنا ما ممكن أستخدم لدرجة إني أنا أنسى أصلاً أنا عندي عقل بشري، إني أنا عندي عقل ممكن يفكر، ممكن يبدع، ممكن يبتكر، وفي أشياء بسيطة عملت بسيطة ماشي مشكلة إذا تستخدم فيها عقلك وتحول. بالعكس هذا الشيء كأنه نشاط. أنت تخيل بس لو أنت مثلاً 24 ساعة أنت بس على السرير، لما تصحى تحس جسمك شوية عندك آلام. نفس طريقة العقل البشري، محتاج أنشطة، محتاج تحفيز. فما يعني هذا من أكثر الأشياء الصعبة اللي إحنا نواجهها. فعشان كذا دائما مهما وصل الذكاء الصناعي لأعلى مراحلة، مهما المختصين أو المهتمين ما شو في هذا المجال، إحنا دائما نرجع نقطة البداية اللي هي التوعية.
1: التوعية
0: في استخدام الذكاء الصناعي، مش الأدوات، الذكاء الاصطناعي بشكل عام. مش فقط أني أنا أستخدمه في المجال الأخلاقي وهذه الأمور، لا لا لا، أنا أتكلم عن اللي هو أعمق، اللي هو العقل البشري. ما عاد تستخدمه أنت شخص ملم بكل هذه الأمور، ملم بالملامسات الأخلاقية، ولكن لا تنسى أن في أنشطة تحتاج أنها تركز فيها أكثر، والثقافة تركز فيها أكثر، اللي هي العقل البشري.
1: أكيد أكيد. يعني الواحد يقول ربما طيب الذكاء الاصطناعي فتح لي أفاق كثيرة وخليني أركز على في كثير من الجوانب، اختصر علي سنوات من الورش والدراسة وغيرها، فلا ضير إيش المشكلة. يعني أنا أتعلم من الذكاء الاصطناعي بالمقابل، ولكن أعتقد أنه مثل ما تفضلت الوعي مهم جدا، ندرك أنه يفترض أن إحنا أيضا نقوم بتمارين لعقولنا، نحركها ونفكر أكثر. وحتى لو هذه المعلومة كسبناها من الذكاء الاصطناعي ربما أيضا يتم تحسينها وإدخال أيضا فيها فكرتنا ورأينا، بحيث أن على الأقل ما تكون إحنا نكون شبيهين بالذكاء الاصطناعي، وإنما الذكاء الاصطناعي هو من يشبه أفكارنا في حالة أنه إحنا نبحث عن معلومة معينة. طيب اليوم كم عدد تقريبا المنتسبين اللي وصل معكم في نادي الذكاء الاصطناعي؟
0: هو يعني تقريبا 100. إحنا هذا 100 من غير الفرق. أنا عندي فرق، عندي فريق إعلامي، عندي فريق الإدارة، عندي فريق، هذا لما محسوبين من ضمن الأعضاء. حاولت أني أفعل كل الأعضاء، أنفعل كل الأعضاء في جروبات الواتساب، في منصة التواصل الاجتماعي، ولكن يعني في تفاعل كثير، يمكن نقول 70-80% متفاعلين معنا. فإن شاء الله عن قريب راح نرجع نفتح العضوية في النادي.
1: طيب هل هذا الرقم يعني يخبركم أو ينبئ أن فعلا هناك مجتمع مهتم بهذا التقنية وبهذا المجال؟ هذا مؤشر جيد بهذا العدد؟
0: طبعا إحنا آخر مرة كانت ورشتنا في مركز الشباب في مسقط، أصغر مسجل عندنا كان عمره 7 سنوات.
1: ما شاء الله.
0: كان جاي هو والوالدة، وكان عنوان الورشة عن كيفية استخدام شات جي بي تي، وطرقنا للبرومبت انجينير، هندسة الأوامر. فكان شخص يعني طفل كثير مهتم، وكان يسأل ويتحاور معنا، وبعد الورشة سجل معنا في المخيم الصيفي.
1: أكثر فئة مهتمة أي فئة؟
0: الطلاب.
1: طلاب أكثر، هم فئة مهتمين.
0: الطلاب عندنا بس في
1: الذكور ولا الإناث أكثر؟ الذكور ولا الإناث أكثر؟
0: لا الذكور. الذكور ما شاء الله عليهم كثير، يعني دائما مرتبة الأولى، محتلين المقاعد.
1: في فئة عمرية معينة هي الأكثر إقبال؟
0: يعني فئة المراهقة اللي هم من 25 سنة لين 35 سنة. بس بالورشات اللي تكون باسم الأكاديمية دائما أكثر المسجلين فيها موظفين.
1: جميل. هل أنتم موقفين تسجيل؟ أعتقد في التسجيل في النادي بحكم
0: في النادي. أيوة.
1: عندكم عدد كبير من الأعضاء.
0: أيوة في النادي. أيوة.
1: طيب هل العضوية هي متاحة في حالة أنه فتحت ورجعت تسجيل، هل هي متاحة لفئات مختلفة من المجتمع، أم ستكون أيضا متخصصة أكثر في أفكاركم أو في بالكم العضوية القادمة؟ هل
0: لا
1: أكثر تخصصية ستكون؟
0: دائما أبواب النادي مفتوحة للكل، ودائما إحنا الورشات اللي نقدمها هي ورشات بناء على طلب الجمهور، ما تقدم ورشات عشوائية. فموجودين، وتأكدوا أن المحتوى المقدم محتوى مراجع من قبل مختصين، مش محتوى عشوائي. وأيضا شهادتنا معتمدة.
1: جميل.
0: من الوزارة. وبنجانب آخر إحنا نقدم استشارات بعد.
1: طيب العضوية تسجيل مجانية أم
0: لا لا لا، مجاني مجاني.

0: والله كل شيء في النادي مجاني. هي مبادرة تطوعية في النادي. حقيقة الموقف اللي صار اللي خلاني أركز أنها تكون مجانية، لما كنت في دراستي الماجستير احتجت أني يكون عندي موارد متخصصة في تقنية البلوكتشين أو سلسلة الكتل، فبحثت كثير كثير فصلت أنا ما حصلت، فاضطرتني أسافر الهند عشان أدرس هذا التخصص، وكانت في وضع يعني الوالد كان في وضع صحي جدا صعب، ولكن جازفت قلت أروح، رحت جبت العلم من هناك، لما رجعت على طول أول فكرة جاتني اليوم أنا قدرت أروح سأسافر، بس في غيري مهتم في هذا المجال وحاب يتعلم بس ما عنده الفرصة،
1: صح صح،
0: فليش نكتم العلم ننشر العلم. فأصرت أنه يكون مجاني.
1: الآن في جامعات بدأت يعني تطلق تخصصات في جانب الذكاء الاصطناعي، مثلا جامعة مسقط العربية المفتوحة،
0: أيضا في كلية الشرق الأوسط.
1: الشرق الأوسط عندكم
0: نفس الشيء؟ أيوة، عندنا تخصص في الذكاء الاصطناعي
1: فعلا.
0: أيوة.
1: يعني ممكن يخدم الجيل القادم هذا التخصص فعليا.
0: اي طبعا الذكاء الاصطناعي بس بمختلف الباث، يعني عندنا في الامن السبراني، عندنا في التخصصات الاخرى، مش بس فقط الذكاء الاصطناعي بشكل عام.
1: جميل. طيب من المعرفه الى التطبيق، قبل انا ما انتقل الى هذا السؤال في بالي موضوع هندسه الاوامر، هذا مهم جدا خاصة للمختصين في موضوع الذكاء الاصطناعي، أعتقد هو الفيصل اللي ممكن يعطيك المعلومة الدقيقة اللي تبحث عنها، هنا يعتمد أيضا على معرفتك في مجال هندسة الأوامر. خلينا شو نوضح هذا الجانب أكثر، وانت كررتي في حديثك سابقا حول هذا الموضوع.
0: هندسة الأوامر فيها أنواع، يعني مثلا لو فتحت الشات جي بي تي وسألت سؤال أعطيني معلومات أو اكتب لي تقرير عن الذكاء الاصطناعي، بيجيب لك تقرير بيرفكت عن الذكاء الاصطناعي، ولكن معلومات سطحية، معلومات عامة، معلومات الكل ممكن يعرفها. لكن لو في نفس الوقت كتبت له كمتخصص في الذكاء الاصطناعي اكتب لي تقرير تقني بحت، تمام الإجابة راح تتغير. فأنا دائما أنصح كل شخص يستخدم الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد شات جي بي تي أنه ضروري يعرف هندسة الأوامر، وأول حاجة يقول أول حاجة يتكلم فيها اللي هي يتعلم فيها في الذكاء الاصطناعي هندسة الأوامر. يعني مثلا لازم يعطي يخصص الشخص، يعطيه وضع معين كمتخصص في هذا المجال، كمهتم في هذا المجال، أعطيني تقرير عن الذكاء الاصطناعي تقني، أو أعطيني تقرير عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام، أعطيني الذكاء الاصطناعي عن تقريري فهمه التقني وتقريري فهمه غير التقني، فهنا تختلف الإجابة تماما.
1: جميل. وهذا ممكن احنا نكتشفه بالصدفة، يفترض ان احنا ناخذ المهارات وهذا الجانب والمعرفة من هنا يبقى السؤال، من ما ناخذ هذا
0: هو هندسة الأوامر. يعني اتوقع ان الاغلب الحين فيها دورات تدريبية مجانية، في دورات تدريبية متخصصية، وإحنا في النادي إن شاء الله قريب راح نطلق ورشة في هذا المجال. ولكن أرجع وأقول إن دائما دائما تعلم كيف تخاطب الشخص اللي أمامك عشان تحصل على مبتغاك.
1: جميل.
0: دائما.
1: طيب في موضوع كذا، في بعض الأشخاص يظن إنه هو يوميا يستخدم الذكاء الاصطناعي، يعني أنا فاهم في الذكاء الاصطناعي، هم وتوقعوا كذا إني أنا بما إني الآن خلاص استخدم الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، أدخل شات جي بي تي وأسأل ويعطيني الإجابة، فأظن نفسي إني خلاص إني أنا فعلا إني أنا فاهم الذكاء الاصطناعي، هل المعلومة هذه صحيحة؟
0: في مرة دخلت على ورشة كانت مقدمة من بعض الشركات الكبيرة، كان حابين نقدم ورشة في الذكاء الاصطناعي، فالأشخاص الموجودين على أساس أنهم من متوسط إلى محترف، فأول سؤال سألته طيب الذكاء الاصطناعي محتاج الفرق بين البيانات والمعلومات، هدوء. طيب الذكاء الاصطناعي وش يحتاج، بيانات أم معلومات، هدوء. كيف قبل شوية على أساس أنتم أشخاص أوردي، يعني سألت سؤال كم عدد المرات تستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي في اليوم؟ ما شاء الله الأعداد اللي على 5 مرات، اللي أصلاً 24 ساعة هو يستخدم الذكاء الاصطناعي. طيب السؤال وش هو الذكاء الاصطناعي؟ وش هو ايش الفرق بين البيانات والادوات؟ البيانات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي يحتاج ادوات، سوري يحتاج بيانات ام يحتاج معلومات؟ وهذه هي الفرق اللي تحسم اذا كان الشخص اللي قدامي فاهم الذكاء الاصطناعي ام يستخدمها كادوات وبس لغرض معين.
1: ما معناته خلاص نستخدم شات جي بي تي نظن احنا وصلنا الى مرحله من المعرفه في هذا الجانب. طيب جميل. طيب انا كموظف الان في جهه، في مؤسسه قد تكون حكوميه او خاصه، ماذا يفترض علي في حال اني انا اريد استفيد من الذكاء الاصطناعي بحيث اني لا يلمس خصوصيه المؤسسه وسريه المعلومات، وانا اريد ايضا استفيد من هذه الادوات مثل ما دائما ينصحوا كثير من الناس يفترض ان اليوم نواكب هذه التقنيات ونوظفها في العمل وفي المشاريع وفي رياده الاعمال، كيف هنا احمي خصوصيه المؤسسه واستفيد ايضا من هذه التقنيات؟
0: انا ممكن استخدم ادوات الذكاء الصناعي كادوات مساعده مش كادوات تتم العمليه من الالف الى الياء، لان اذا اعطيت الذكاء اداه الذكاء الاصطناعي انها تتم لي العمليه من الالف الى الياء معناته كذا انا مضطر اني انا اغذي بالبيانات والمعلومات اللي ممكن قد تكون حساسه للمؤسسه، ويمكن المؤسسه تفقد ثقتها بعد ذلك او تفقد مصداقيتها في هذا الجانب. فانا بس اعطي استخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد لي، ولكن الفكره الاساسيه تكون عندي، الفكره الاساسيه تكون موجوده، الخطوات والاستراتيجيات الفكره هذه موجوده، انا بس احتاج اني الذكاء الاصطناعي كي يساعدني لاتمام مهمه او عمل ما من غير ما احتاج اني انا اغذيه ببيانات او بمعلومات قد تكون حساسه للشركه او المؤسسه او للشخص نفسه.
1: ضروري هذا الأمر أن أيضا نبه أنفسنا، وإذا تسربت هذه المعلومات فلنفترض أن الواحد يقول خير إن شاء الله، يعني إحنا في شركة صغيرة وتونا بادئين وحطينا معلومات، حطينا الشعار، حطينا كل ما يرتبط بالمؤسسة أنا قمت بإدخالها، مثلا وكلني الآن المدير المباشر في أني أعيد تقرير، وهذا الطلب كان عندي وقت معين، فدخلت الآن التقرير المباشر السابق إلى شات جي بي تي أو شات جي بي تي بحيث أنه هو يرد على هذا التقرير لأحد الوحدات الأخرى في نفس الشركة. في اعتقادك هل هذا الأمر قد مستقبلاً يضر بالمؤسسة، يضر أيضاً حتى بهذه المعلومات والبيانات اللي أدخلتها في شات جي بي تي؟
0: مستقبلاً نعم، لكن في الوقت الراهن أنت ما راح تحتاج أن يعني ما راح تستخدم هذه البيانات ضدك، لأن أنت ما عطيتها ما أقدر أقول أعطيت الصورة الكاملة للتقرير أو للرسالة، أنت فقط أعطيتها كرسالة كي يتم هو يرد عنك أو ممكن هو يكتب لك تقرير بطريقة سلسة، ولكن أنت ما أعطيته أن كامل المعلومات، فهو كأن عنده جزء من الصورة ما عنده الصورة كامل. فالتقرير اللي أنت رسلت له إياه يمكن فيه بس أنه أوكي بناء على الموضوع أعلى تم الموافقة على هذا الشيء، موضوع أعلى شو هو الموضوع الأعلى، فهو ما عنده الصورة الكاملة فكيف راح يستخدمها ضدك؟ ولكن إذا استمريت أنك أنت تغطي بالبيانات شات جي بي تي ما ينسى. لو سكرت رجعت تفتح المحادثة مرة ثانية وسألت نفس السؤال بيرجع لك أن أنت في المرة الماضية ذكرت لي 1-2-3 هل هذا الموضوع إلا علاقة بهذا الموضوع، يربط المواضيع. You have to be very careful.
1: من المستفيد من هذه المعلومات أستاذة مها؟
0: هو الشركة الأم، لأن نحن الحين أساساً التجارة ما صارت تجارة، يعني موضوع التجارة والأعمال ما صار في الذكاء الاصطناعي بالنفس، الحين في البيانات، الحين البيانات هي العامل المربح في الذكاء الاصطناعي. الحين الناس الشركات صارت تتعامل بالبيانات، أبيع لك بيانات تعطيني مبالغ معينة، أبيع لك بيانات تعطيني فيتشرز معينة مميزة معينة عندك، فبهذه الطريقة.
1: طيب أستاذ مها، يعني أرجع إلى النقطة الأساسية لأن هذا يعني متصل بحياتنا اليومية، الواحد يفتح شات جي بي تي ويفضفض بأشياء خاصة فيه، هو إيش يحب، قصة يعيشها، حالة معينة، وممكن حتى يذكر الأشخاص الآخرين بحكم أنه هو يريد يقرب الذكاء الاصطناعي من شخصه أكثر ويجد الإجابة الواضحة، فهو يظنن منه أنه هذا أصبح صديق فيفت كل اللي داخله.
0: لا لا لا
1: إيش رأيك؟
0: هذه أكثر
1: كارثة
0: مصيبة، يعني خطأ يقع فيه الكثير صراحة. شات جي بي تي هو مش شخص، هو أداة مبرمجها إنسان مصمم على أنها ترد على حسب السؤال، هو مش مكان تخزن فيه أسرارك، لأن راح يجي يوم أنت حتى لو سكرت المحادثة رجعت تفتحها مرة ثانية وصرت بنفسية جدا طيبة وجيت سألتهم سؤال بيقولك أذكر قبل أسبوعين كنت في نفسية جدا سيئة، يذكرك فيه لو شيء أنت ناسنا هو لا يذكرك فيه. فأنا أبدا ما أنصح أن الأشخاص يشاركوا في معلوماتهم الشخصية مشاعرهم وأحاسيسهم، لا تفضفض في الشات جي بي تي، احتفظ فيها لنفسك أو فضفض فيها في النوت لكن مش في الشات جي بي تي، بتستخدم ضدك إذا ما اليوم بكرة. إذا أي شخص سأل عندك مثلا من مها الحبسي وأنت قبل فترة كنت متكلم عن نفسك ممكن يجيب لك هذا المواضيع. أنا آخر فترة فتحت قلت للطلبة فتحوا شات جي بي تي، بلغوك من قبل تفتحوا أنا فتحت شات جي بي تي وقلت له مها محمد الحبسي تم تصنيفها كمتخصصة في الذكاء الاصطناعي في تلفزيون سلطنة عمان. سكرت وقلت للطلبة يلا اسأل شات جي بي تي من مها الحبسي، هذا أول لاين جاب لهم إياه متخصصة في تلفزيون سلطنة عمان. أنا توني بس سكرت من عندي، فإنه لا يعني وما ذكرت قبل أني مثلا أني أنا ما أتكلم عن حياتي الشخصية أبدا مع شات جي بي تي، بس في مرة بذكر أني مثلا أنا عندي طفلة على طول لما سألت شات جي بي تي من مها الحبسي تقرير كامل آخر شيء هي أم لطفلة. لا هي فقط مجال مساعد مش مجال تعمق فيه أكثر من اللازم.
1: جميل جميل. ودليل أن القصة الأخيرة الآن اللي تم تداولها في منصات التواصل الطفل اللي قام باستدراج أهله قتلهم بشكل مباشر ومخيف، وكان الأمر قضية أصبحت عالمية بسبب تعليمات شات جي بي تي، كان يرجع إلى شات جي بي تي ويعطيه خطوات غريبة احترافية كيف أنه هو فعلا قاد الأمر فيه إلى أن ينهي حياة عائلته بالكامل بسبب هذا التطبيق.
0: هو أحيانا لما تتواصل معه أو يعني تطلب منه مثلا طريقة مباشرة مثلا أعطيني الطرق مثلا سمح الله في الانتحار، يرفض أحيانا أنه سياستي ما تسمح أنا أعطيك، بس أحيانا ما بين فحوى الكلام يدسلك هذه المعلومات.
1: والشيء المضحك أيضا أن محامية أمريكية تذكر أن من خلال شات جي بي تي عرفت وين الأنفاق اللي تحت الأرض موجودة في حالة أن حدوث أي كوارث لا سمح الله مستقبلا، برغم أن هي الأنفاق إلى الآن مخفية من كثير من الناس، إلا أنها هي محامية استطاعت استدراك شات جي بي تي وفعلا أشار لها بعض المواقع تحت الأرض هي فعلا أنفاق يتم استخدامها الآن لقد تكون معسكرات وغيرها في أمريكا. هذا دليل أنه أيضا في هناك تحايل أو ذكاء يفوق الذكاء الاصطناعي من قبل البشر في الحصول على معلومات حساسة جدا.
0: دائما الذكاء العنصر البشري هو أساس الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي ما ممكن أبدا يحل محل العنصر البشري، في النهاية هي برمجيات تم صناعتها من العنصر البشري، فأي خطأ يكون اللوم على العنصر البشري، فمهما كان الذكاء الاصطناعي ذكي لكن ما يكون أذكى من الإنسان.
1: طيب أرجع لك إلى النقطة الأساسية، تشير بيانات الأكاديمية المنشورة أن أكثر من 500 متدرب وأكثر من 50 ورشة وأكثر من 2000 ساعة تم تقديمها للمتدربين. ماذا تعلمت أستاذة مها من هذه التجربة عن احتياجات المجتمع العماني؟
0: في بعض المناطق في السلطنة كانت محتاجة إلى بعدنا في مرحلة الثقافة في استخدام توعية عذرا في استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن في بعض المناطق كان في تطور جدا كبير من قبل الموظفين في استخدام الذكاء الاصطناعي. في بعض المناطق كانت محتاجين تطبيقات عملية في هذا المجال، ولكن بالنسبة لفئة الطلاب في هذا المجال كان في فجوة كبيرة ما بين متطلبات سوق العمل وما بين متطلبات تخصص هذا، فكنا دائما نسعى ان نوفق ما بين هذا الشيئين عشان نسد الفجوة ما بين سوق العمل وما بين متطلبات التخصص هذا. والحمد لله يعني في كثير من الأشخاص قدروا يطلعوا يتعلموا أشياء محتاجة صح في سوق العمل ويبنيوا هويتهم الشخصية، يبنيوا هويتهم التجارية في هذا المجال من غير ما يكونوا بانتظار الوظيفة.
1: ماذا يحتاج طيب أستاذة مها عشان نستفيد من ما تبقى من الوقت، ماذا يحتاج الشاب العماني أن يتعلموا في هذا الجانب حتى ينتقل من مستخدم للذكاء الاصطناعي إلى صانع الحلول التقنية؟
0: مهارة.
1: أي مهارة يحتاج؟
0: مهارة ما نقدر نقول مهارة تقنية، ولكن حتى لو كان مهارة التفكير الناقد البحث، ما كثير أشخاص، ما كثير طلاب أو مهتمين عندهم، أو في أشخاص ما عندهم شغف في هذا المجال، ولكن مجبورين عشان يواكبوا متطلبات العالم، متطلبات التجارة، متطلبات الحياة. فأنا أقول دائما الشخص اللي عنده مهارة وعنده صنعة راح ينجو بهذا الشيء، حتى لو ما كان هو شخص ملم. ما كل الأشخاص اللي يستخدموا الذكاء الاصطناعي أو مهتمين أو متخصصين في هذا المجال هم شاطرين في البرمجة، في البرمجيات، أتكلم عن الكودينج، ما كلهم، هم بس أشخاص مهتمين في هذا المجال عندهم علم وفكر في أدوات الذكاء الاصطناعي، بس ما عندهم فكر أو علم في كيف صنع أداة ذكاء صناعي من الصفر. فأنت إذا ما عندك هذه السكيلز أو ما عندك هذه المهارات، ممكن يكون عندك مهارات ثانية مساعدة لأن تدخل في هذا المجال.
1: جميل. طيب هل يمكن مستقبلا أن نرى فعلا هناك بعض المشاريع أو شركات الناشئة تولد من خلال مجتمع الذكاء الاصطناعي من خلال النادي؟
0: إيه طبعا، في عندنا شركة اسمها شركة نقطة، هي كانوا أعضاء الشركة هذه طلاب عندي في الكلية، وبعدها كوننا النادي مع بعض، تساعدوا معي في هذا المجال، قدمنا ورشات ساعدتهم في صناعة الحلول الرقمية، ما شاء الله الحين تعتبر من الشركات الشبابية الناجحة، وقبل فترة وقعوا عقد مع شركة العقدة أتوقع.
1: جميل. طيب عشان أستفيد من الوقت أحتاج منك إجابات مختصرة وسريعة في الأسئلة القادمة. الذكاء الاصطناعي فرصة أكبر أم تحدي أكبر، ولماذا؟
0: الاثنين مع بعض. هو يفتح لك مجالات، بس نفس الوقت في تحديات، في مشاكل راح تواجهها، تحتاج يكون عندك وعي كافي كيف تدارك هذا المجال.
1: مهارة واحدة يجب أن يتعلمها الجميع أستاذ مها.
0: المهارة التفكير، التفكير الناقد،
1: تفكير نقدي. جميل. أداة الذكاء الاصطناعي لا تستغنينا عنها في مجال عملك.
0: جين سبارك.
1: أوكي.
0: تستخدم لصناعة العروض التقديمية.
1: المفهوم الخاطئ الأكثر انتشار وتسمعي دائما عن الذكاء الاصطناعي.
0: الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي.
1: الذكاء الاصطناعي هو شات جي بي تي. هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟ ممكن يأخذ وظيفتي أنا كمقدم برامج، أم سيغير هذه الوظيفة؟
0: لا، راح يطور هذه الوظيفة، بس ما يأخذ مكان محل أحد.
1: من يبدأ اليوم؟ هل ما زال يعني مبكرا أم تأخر؟ من بدأ في هذا؟
0: ما في أحد متأخر عن العلم، ما في أحد متأخر على كل إنسان له وقته، بس إنه ضروري إحنا نواكب هذه التطورات. الأدوات اللي جار عليها الزمن خاص ما محتاج تتعلمها، بس تأخذ فكرة عنها وتتعلم الجديد.
1: يعني ما متأخرين،
0: ما أحد متأخر.
1: حلو، بشرتينا. لأن كنت ذكرتي في حديثك أن فعلا اللي ما يواكب التقنيات فهو جاهل، فعلا الأمر مخيف، فعلا حتى لو حصلت على كمية معرفة ورش وشهادات إلا أنك أنت بغير مواكب لهذه التقنيات فأنت قد تكون في يعني متأخر كثير. طيب أين تريد أستاذة مها الحبسي أن ترى نادي الذكاء الاصطناعي بعد خلينا نقول 5 سنوات؟
0: يكون عندنا مقر أقصد مبنى متكامل، في قاعات تدريبية، يكون عندنا الدعم الكافي من عدة الجهات، يكون عندنا أشخاص وأعضاء مهتمين أكثر، وبعد ما تصير مبادرة تصير مركز.
1: يعطيك العافية، شكرا لك، بارك الله فيك.
0: وعذرني على الطالة.
1: بالعكس، احنا مبسوطين وسعيدين جدا، وأتمنى حقيقة أستاذ أشواق معدة البرنامج أن في كل أسبوع أو على الأقل في كل أسبوعين تكون حلقة، لأن إحنا اليوم إذا ما نناقش موضوعات الذكاء الاصطناعي فإحنا جالسين نناقش موضوعات بعيدة عن واقع حياتنا اليومية. فعلا الذكاء الاصطناعي قرب منا أشياء كثير، تعلمنا وأيضا خسرنا قد تكون بعض المهارات اللي كنا نكتسبها، ولكن ما زال هاجس وصورة ضبابية إلى هذه اللحظة لأن ما في قوانين أو تشريعات واضحة تنظم هذا الأمر. إذا نصل بكم إلى ختام، ومن خلال حديث ضيفتنا في الاستوديو يمكن أن نقول أن الذكاء الاصطناعي اليوم واحد من أكبر التحولات التقنية في عصرنا الحالي، لكن فعلا الحقيقة اللي يجب أن نعرفها أن نمتلك أحد أحدث هذه الأدوات، وإنما أيضا نمتلك المعرفة اللي تخلينا نحسن استخدام هذه التطبيقات، والمهارة اللي تحولها إلى قيمة، والوعي اللي يجعل الإنسان دائما في قلب هذه التقنية والتطور. تعرفنا اليوم على تجربة الذكاء الاصطناعي أو هذا النادي، نادي الذكاء الاصطناعي، وعلى محاولة بناء مجتمع عماني يتعلم ويجرب ويشارك المعرفة وينتقل من متابعة التحول التقني إلى المشاركة والصناعة في هذا المجال. شكرا لضيفتي هنا في الاستوديو فاضلة مهابة محمد الحبسي، الرئيس التنفيذي لنادي الذكاء الاصطناعي والمؤسس وشريك والرئيس التنفيذي للعمليات في أكاديمية تقنيات الذكاء الاصطناعي. مرة أخرى شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: يعطيك العافية. إذن نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة. تحيات فريق العمل، في الإعداد الزميلة أشواق العمري، في الإخراج المرئي من هنا من صلالة جاردنز مول، من أيضا الأستوديو الخاص بالشبيبة شوبين، وأيضا فريق العمل والزملاء في الإخراج وإدارة الحسابات التواصل الاجتماعي والبث المباشر، الزميل أنور الأشرف والزميل بدر البلوشي والإشراف العام سالم الجساسي. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم الحلقة. ملتقانا إن شاء الله في الغد. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
3: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
5: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: 99.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: والمسلمين كبر الله.

0: te zien als Lachumsa, Massa. Wordt van mij te zien als Lachumsa, Sarana.
1: أبناء عمان الأوفياء من الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

صعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي صرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن

0: وخليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: سمعت صحيح، فان هوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فان هوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله. احنا معكم من جاردنز مول بصلالة وفي برنامج من الخريف، مشوار ساعتين أكيد من الساعة 6 لغاية الساعة 8. في بث ساعتين مستمعي الكرام رافقكم في مختلف محطاتنا المنوعة وأكيد برفقة ضيوف في مختلف المجالات، وبإمكانكم أيضا الاستماع لبرنامج من الخريف عبر الترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهنا في محافظة ظفار وتحديدا صلالة على 98.5. مستمعينا احنا معاكم في برنامج من الخريف وفريق البرنامج، انا اخوكم عيد الخويطري وايضا برفقة الزملاء من هنا من صلالة شبين في الاخراج المرئي، وايضا هناك في مسقط الزميل العزيز بدر البلوشي، وايضا يرافقني في من الخريف الزميل العزيز سامي كليب. مستمعي الكرام برنامج من الخريف أكيد هناك محطات متنوعة إن شاء الله تعالى، وفي قادم الوقت راح يكونوا معنا ضيوف في مختلف المجالات. برنامج من الخريف برعاية فورد.

0: السلام عليكم متابعين الكرام، بكل خير وحياكم الله، ورجعنا لكم في برنامج من الخريف. وهذه أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأيضا هذه مساءات سعيدة للي مشاويرهم طبعا أكيد في خريف ظفار 2026 إلى المواقع ومختلف الفعاليات والمهرجانات والأمسيات، سواء كانت الشعرية أو الثقافية أو الأدبية أو حتى الترفيهية والتعليمية والرياضية، مختلف الفعاليات اللي تم ذكرها طبعا في المؤتمر الصحفي من قبل سعادة الرئيس رئيس بلدية ظفار سعادة أحمد بن محسن الغساني. هناك 125 فعالية في مختلف مواقع محافظة ظفار. في محطتنا التالية مستمعين الكرام راح يكون معنا إن شاء الله تعالى خلال هذا الوقت وهذه الدقائق ضيف شاعر. هذا الضيف شاعر ارتحل ببوح شعره بين البادية والريف والمدينة، وكون طبعا من أسرة بدوية وعاش جزء من حياته مرتحلا بين البادية والريف والمدينة. الشاعر مستمعين الكرام يعرف بأبو الطيب، وواحد من الأصوات الشعرية البارزة في محافظة ظفار التي تزخر بكنوز من الإبداع والأصالة، ويجمع في شخصيته بين الشاعر المرهف مرهف الإحساس وصانع المحتوى المؤثر، متخذا من منصات التواصل الاجتماعي جسرا للتواصل مع جمهوره ونقل همومه وافراحه الوطنيه. متابعين الكرام، احنا في الايام القليله الماضيه في هذه الايام المباركه ايضا شهدت محافظه ظفار زياره مولانا جلاله السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه الى محافظه ظفار، فتعالت الاصوات فرحا وتزينت القصائد بهذا الوصول الميمون. فماذا قال الشاعر عامر بن أحمد المهري في هذه المناسبة العظيمة، وكيف عبر عن مشاعر الفخر والولاء التي تختلق أكيد في صدور أبناء ظفار وعمان كافة؟ بداية أمس عليك بالخير الأستاذ عامر بن أحمد المهري والمعروف بأبو الطيب، ومساءك طيب إن شاء الله تعالى.
1: مساك الله بالنور والسرور، وأنا سعيد جدا أن أكون في هذه الجلسة الطيبة وفي هذه الأجواء الخريفية و في هذا البرنامج الشيق الذي يتابعه الكثير داخل السلطنة وخارج السلطنة. وفرحتنا مثل ما قلت أنت، فرحتنا فرحتين. أولا بوصول صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه إلى محافظة ظفار، وهذا يعني بالنسبة لنا نعده الخريف خريفين عندنا، يعني بدل الخريف واحد خريفين والصرب مع بعض،
0: الحمد لله،
1: يعني ثلاثة مع بعض،
0: الحمد لله.
1: اللهم لك الحمد والشكر، وأنا سعيد جدا بوجودي عندكم، وأشكرك على هذه المقدمة الطيبة، وإن شاء الله كما قيل رضاء الناس غاية لا تدرك، ولكننا نحاول بقدر ما نستطيع أن نعطيكم ما عندنا إن شاء الله من
0: الله.
1: من الكلام إن شاء الله، شعر أو سواء تعبير أو سواء في أي مجال إن شاء الله أنتم تسألون ونحن نجاوب قدر ما نستطيع بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى الله. احنا سعيدين بوجودك معنا في برنامج من الخريف أستاذ عامر. أستاذ عامر، مباشرة كذا نقول الوصول الميمون لمولانا جلالة السلطان إلى محافظة ظفار، ما هي الأبيات أو نقول القريحة الشعرية لشاعرنا عامر؟
1: والله شوف، عندما تطل علينا الطائرة التي تقل سحب الجلالة وتمر على محافظة ظفار، يعني كل جبل وكل ريف وكل قرية إلى الوصول إلى المدينة كلها تعيش شعرا وتعيش أجواء، يعني فرحة بمقدم المقام السامي.
0: نعم.
1: فطبعا رمز البلد دائما يكون له خاصية خاصة، ودائما يكون يعني الفرحة تكون مختلفة.
0: نعم.
1: ف يعني القصائد كتبوا كثير من الشعراء خاصة في محافظة ظفار بوصول لما وصل صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه إلى محافظة ظفار، وكتبنا، ولكننا الحفظ يعني كسرت، أنا كتبت قصيدة طويلة في مولانا صاحب الجلالة، ولكن أستذكر بعض القصائد اللي في نفس المناسبة.
0: أنا ممكن أقول لك شاعرنا أبو الطيب يقول، طبعا الشاعر أبو الطيب يقول: هيثم للوطن رمز الكفاحي يطول السرد، لو عنه حكينا.
1: نعم.
0: فهذه من القصائد اللي
1: هذه من القصائد، نعم،
0: من القصائد الوطنيه، وايضا القصائد صحيح التي يعني نتغنى بها بوصول صحيح الميمون لمولانا جلاله السلطان.
1: صحيح. وقلنا ايضا: يا حي بن طارق مليون ترحيبه، بك بك موط بك يا ما يا حي بن طارق مليون ترحيبه، بك عيدنا يزهو يا نبع صافيها، الموكب السامي له طربه وهيبه وعمان غنت لها عذب أغانيها.
0: الله
1: يا حي من طارق مهيبة، يا حي من طارق مليون ترحيبة، بكعيدنا الحاضر يا حي من طارق مليون ترحيبة، بكعيدنا يزهو يا نبع صافيها، الموكب السامي له طربه وهيبه وعمان غنت لها عذب أغانيها، إلى آخر القصيدة. هذه غنائية تقنت يعني قبل
0: متى كتبت هذه؟
1: هذه كتبتها قصيدة كان مغنى، وكانت يعني قصيدة طويلة بس نعم. أنا أقطعت منها الجزء الصغير هذا. وعندها قصائد كثيرة وطنية في الوطن يعني، لكن ما يحضرني الحفظ في قصيدة عمان الأم، ويا عمان الأم لعمان الأم نعل الأمة من دود الشر، وعماننا بقلوبنا وانت قائدنا اللقر بعزم الليمان نحمل الأوطان لبي كامر، وعماننا بقلوبنا وانت قائدنا اللقر. وكثير من الأغاني المغناة يعني الأغاني الوطنية،
0: الأغاني الوطنية نعم، القصائد الوطنية التي طبعا كتبها الشاعر أبو الطيب عامر المهري. أعرف عنك اللي هو حضورك القوي في مواقع التواصل الاجتماعي، فكيف تشوف اليوم دور المنصات، منصات التواصل الإعلامي أو الاجتماعي عفوا، في تعزيز الروح الوطنية ونقل رسائل الولاء للقائد وللوطن، وأيضا نقول خاصة في المناسبات الوطنية كزيارة مولانا جلالة السلطان إلى محافظة ظفار؟ شعر عام.
1: شوف الإعلام الحين أصبح يعني الحياة كلها يعني الإعلام صارت في كل بيت وفي كل مكان وفي كل زاوية، يعني وتقدر ب يعني بخلال يعني وتقدر ب كلمة واحدة يعني على موقع التواصل أن تصل إلى العالم كله.
0: نعم صحيح.
1: فيعني دائما الإنسان يحتاج على كل مؤثر اجتماعي في عماننا الغالية، بأن الوطن دائما يكون خط أحمر، دائما إذا ما عندك إيجابية يعني لازم تكون دائما إيجابي، دائما أنقل الصورة الطيبة عن بلدك.
0: صحيح.
1: دائما خذ المصداقية وخذ الكلام من مصادرها الرئيسية يعني الموثوقة بها. أيضا يعني الحياة هذه وخاصة مواقع التواصل فيها أشياء كثيرة، أشياء دخيلة أشياء خارجية، فيها السلبية وفيها الإيجابية.
0: أكيد.
1: فالإنسان العاقل هو الذي اختار يعني بالعقل، أنت تعرف الصح من الخطأ، تعرف السكر من الملح.
0: صحيح.
1: فدائما يعني أحتاج على أنه يعني ما يعتمد على أنه خلاص هي الحين الدولة والحكومة هي تحاول كل شيء في هذه الحياة، لا، أيضا الإنسان هو الأسر العمانية والأسرة الأب والأم و رعاة الناس في بيوتهم.
0: نعم.
1: يبدأ التغيير أول مرة من البيت، أنت اللي تمسح أولادك يعني تحببهم يعني محبة الأرض، محبة الوطن، محبة القائد، تربط أولادك بمحبة سلطانك حاكم بلدك أسرته أرضك، كيف تحافظ على يعني مكتسبات وطنك في كل المجالات.
0: أكيد.
1: من آخر مسندم إلى آخر جزء في محافظة ظفار، هذا هو المطلوب من أي إنسان الأصلي العماني الأصيل، دائما يكون يعني مبادر ودائما يكون سباق للخير، ودائما يكون يحط بلده وكل ما يخدم بلده في المرتبة الأولى.
0: وهل هذا الرسالة موجهة أيضا لصناع المحتوى أستاذ؟
1: نحن هذه أكثر شيء لصناع المحتوى، لأن صناع المحتوى يعني كثير الناس الحين خاصة عبر مواقع التواصل يظنون بهذه المواقع التواصل يعني خلاص أنا مفتوح لي المجال يعني في كل شيء، لا، المواقع التواصل انت يعني انت حتى ولو انك عندك حريه تتكلم وكذا، لكن في الاخير
0: صحيح
1: كل شيء له سقف،
0: انت مسؤول عن الكلمه،
1: انت مسؤول عن كلامك،
0: نعم.
1: مسؤول عن محتواك.
0: اكيد.
1: فدائما انت اذا قلت محتوى طيب هذا ياثر على اول مره، يفيدك انت شخصيا ويفيد عائلتك ويفيد بلدك، وعندما تاتي بمحتوى عكس ذلك او تتبع الناس مثل ما الناس يعني تكون تكون يم معه.
0: نعم.
1: أن الناس يعني أسوء تأسي والناس أحسن تحسن، لا، الناس أسوء أمسك بريك وقف.
0: صحيح.
1: شيء يخدم بلدك، يخدم الأسرة العمانية، يخدم وطنك، يخدم استقرار أمن ورخاء واستقرار بلدك، أمشي عليه.
0: مثل ما قلت وتفضلت الأستاذ عامر، لأن فعلا اليوم أصبح المؤثرين في كل بيت، ما فقط يعني هم، نحن نتكلم عن عالم افتراضي، ولكن اليوم أصبح المؤثر في كل بيت، يعني بإمكان الصغير والكبير متابعة ما يكتب وما يتحدث وما يقول في في في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: صحيح.
0: اللغة المهرية كيف وظفها الشاعر عامر؟
1: والله أنا للأسف يعني لغتي اللم
0: كونك من المهرية، طبعا الحياة البادية
1: مع الوالدة ومع الأخوان ومع أهلي، أتكلم إلى المهرية.
0: الله يحفظهم. أيه. إن شاء الله. الله يحفظهم.
1: ولكن وأيضا تكلم اللغة الشحرية بكوننا أيضا محتكين بالأهل الريف وهل.
0: نعم.
1: وأيضا في المدينة اللغة العربية هي لغة الأم للجميع.
0: أكيد.
1: ولكن في مجال الشعر بالمهرية أحفظ بعض الأشعار المهرية، يعني ليست من كلماتي ولكن أحفظها. ولكن حاولت أن أكتب شعر بالمهرية ولكن لم يسعفني الحظ. فإن شاء الله إذا نحاول، بس لي أحفظ يعني بعض المقاطع المهرية، مثل يقول.
0: هل هناك صعوبة مثلا في كتابتها؟
1: لا، مش كتابت في صعوبة، تنكتب هي اللغة المهرية تنكتب حتى لها معاهد يعني. لكن أنا حاولت أن أركب كلام باللغة المهرية ما استطعت، ولكن أحفظ بعض القصائد المهرية. مثل قصيدة يقول: أمثور هكا شيء مدلي حيز من التريد كشور حيزمو ومغرني ندوم يردد هكا لا وتلتني وحتو. هذه قصيدة فيها حكمة،
0: عاد نحتاج لها ترجمة يعني.
1: أي هذه فيها حكمة، هذه يقول لك يعني الإنسان القشيم، الإنسان اللي ما يركز، الإنسان اللي يمعه شاف الناس سابقوا حتى ولو على شيء غير صح،
0: راح وراهم،
1: سابقوا معهم ورحم وراهم معهم. وبعدين يكتشف عندما تنقلي هذيك اليمعة هذيك الزوبعة وتكتشف هذا وتطلع وتهدى الأمور، هذيك المرة يتندم يقول: يا ليتني أني لم يعني أدخل مع هؤلاء الناس أو أدخل في هذا المجال أو أذهب على هذا الطريق. فيندم على فعلته الإنسان. لكن الإنسان الصح العاقل الذكي الإنسان الفطن هو الذي يتدارك الأمور قبل وقوعها ويعرف وين متى أتقدم ومتى أقف.
0: صحيح.
1: لأن الحياة طريقين، في طريق سالك يعني حتى ولو بعيد، يمكن مسافة بعيدة، لكن آخر شيء توصل إلى
0: يوصلك بأمان،
1: يوصلك بأمان
0: إلى بر الأمان.
1: نعم. وفي طريق آخر مختصر لكن فيه لفات.
0: صحيح.
1: قد تقع في حفرة، قد تطيح من جبل، قد ما توصل.
0: بالضبط.
1: الحياة هي كذا.
0: بالضبط.
1: إنسان عندما يكون فعلا إنسان مستقيم، يعني أول شيء على طاعة الله ثم على محبة بلده ومحبة وطنه ومجتمعه، يمشي على الطريق الصح ويوصل إلى بر الأمان، وكل شيء تيسر أمامه. والإنسان الذي يلتوي يمين ويسار أحيانا ويقول: أريد أختصر في كل شيء، في حاجات كثيرة في الحياة.
0: صحيح.
1: يريد أختصرها، لكن يعني مثلا يطمع في المال فيريد مثلا يأخذ مال بغير وجه حق، مثلا يريد مثلا يأخذ مكان منصب بدون وجه حق مثلا، افترضا كذا. فهو يحاول يلتوي من هنا ومن هنا، ولكن في الأخير ما يبقى إلا الإنسان اللي يمشي صح على الطريق الصحيح. في ناس مثلا اكتشفوا الزمان من بعض الناس يعني مثلا يمكن ياخذوا اماكن بشهادات مزوره في دول خارجيه.
0: نعم.
1: لكن بعدين الطب مثلا فيكتشفوا بعدين انه كانت هذه الشهادات كانت مزوره مثلا.
0: فعلا.
1: فطلعوهم خلاص انقطعت الحبل. لكن الانسان اللي صح عنده الاصل وعنده الشيء كل شيء ثابت وكل شيء وعلى الطريق المستقيم وعلى
0: يكمل مشواره
1: نعم
0: صحيح،
1: توصل بسلام وكل شيء يعني أمور تكون كلها طيبة بإذن الله.
0: نستغل وجودك أبو الطيب كذا في نستمع لبعض القصائد.
1: والله
0: سواء كانت القصائد كثير. الوطنية، القصائد في القصائد العاطفية، القصائد في الطبيعة، قصائد في الاجتماع، يعني القصائد الاجتماعية.
1: نحن الوطن دائما نحطه على الرأس.
0: الله.
1: شفت.
0: الله.
1: حتى لو لم يعني نقوله شعرا ولكنه يبقى في القلوب.
0: أكيد.
1: والأغاني عندما تتقنب بالأرض تتقنب بالأماكن، هذا وطن
0: فعلا. واليوم احنا في موسم الخريف.
1: نعم. فكل جزء تقوله. نعم. في الوطن او على عن الطبيعة هو جزء من الوطن. فقصيدة يقول: الوطن سلم
0: يا معود للوطن سلم
1: عليها عمان ومن فيها حلات الغيم تتوالى وريج المسك واديها على مسقط شموخ العز سعيد الحظ آتيها شوقي البحرها الصافي ومتولع بشاطيها بلاد الحب والبسمة أعشق كل شيء فيها حب الناس والديرة وشربها من سواقيها رعى الله يوم ما كنا نصرح في مراعيها ورمس شربة الشاهي على نشوة مغانيها حبيبة قلبي العذرة فوق القلب مغليها صلالة سلوة الخاطر يزيل الهم طاريها
0: صلالة
1: سلوة الخاطر أميرة بسم أشعاري في وادي دوم يطريها يحن لذكرها قلبي يا خاوي العود أغنيها وأستلهم من الماضي مواسم نلتقي فيها ندور فزة المرعى قدير الماء محليها ونترقب خريف الحول يهلو الأرض يحييها وعقب الغيث ربيع الجيد قداي الورد يكسيها رعى الله يوم ما كنا نصرح في مراعيها ورمس شربة الشاهي على نشوة مغانيها أعشق ليلها الهادي واغبش في ضواحيها وروح جوها الناعم وقمره من لياليها وعشق قيمها الماطر يهطل في رواسيها ومنظر عشبها الأخضر سافلها وعاليها وشادي الطير والألحان وموالا يناجيها برغم البعد والغربة أبد ماني بنسيها أبد ماني بنسيها.
0: طبعا هذه القصيدة رغم البعد
1: والغربة أبد ماني بنسيها
0: أكيد كتبتها خارج
1: السلطنة يعني
0: خارج الوطن. أيه
1: قصيدة قديمة كتبتها خارج السلطنة.
0: وين كنت شاعر عامر؟
1: والله كنت وقتها قريب بس
0: يعني ما قلت يعني دراسة أو مثلا سياحة وكذا.
1: لا لا لا في السياحة يعني
0: سياحة
1: أي نعم.
0: وهناك كتبت
1: هناك الشاعر
0: اشتقت
1: شوف نحن أي مكان رحنا
0: اشتياق أكيد والله للوطن
1: عندما نخرج من, من, من, من الوطن الوطن يكون متواجد معنا
0: بالفعل الحنين الحنين
1: يبقى جزء من حياتنا
0: الحنين للوطن
1: أكيد
0: أكيد للحنين للوطن. أيضا في قصائدك الشاعر أبو الطيب اللي هي القصائد اللي فيها نوع من التكافل الاجتماعي
1: والله
0: كثير كثير تكتب في هذه القصائد
1: شوف هذا النوع العمل الإنساني والإنسان ما تشعر بلذة الحياة وما تشعر بالراحة والإطمئنين إلا عندما تقضي حوائج الناس وليس شرط دائما تكون قضاء حوائج الناس بالمال
0: بالمادة نعم
1: يعني جبر الخواطر يعني تواسي إنسان عنده محنة الله. كلمة طيبة نعم. يعني تقوم بإنسان عنده حاجة تروح تقضي له حاجته يعني إنسان كان في عنده مظلمة وترجع له حقه تتكلم له بالحق يعني كثير من الأشياء تندرج يعني مش دائما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال عين أخيك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال عين أخيك ظالم أو مظلوم فقالوا كيف نعينه هو ظالم قال ترده إلى الحق يعني ترده إلى الحق فدائما جبر الخواطر في أجر عظيم قبل فترة كان احنا دائما تكون عندنا أحيانا الناس عليهم ديون أحيانا الناس مرضى يحتاجوا إلى علاج خاصنا في محافظة ظفار وكانت المبالغ تكون كبيرة ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أهل الخير وأهل العطاء
0: التكافل
1: الاجتماعي
0: نعم نعم
1: يعني مبالغ تكون أحيانا من مليون تخيل أحيانا من 700,000 600,000 400,000 خلال أيام يعني ما نقول سنوات خلال شهور أحيانا بعض منهم والله من يمكن 400,000 300,000 خلال أسبوع أو خلال ثلاثة أيام
0: الحمد لله رب العالمين
1: يعني قبل آخر حالة كانت عندنا فيها كلى بنت فيها كلى وتحتاج تتعالج يعني علاج سريع
0: نعم
1: وعلاجها ب 40,000
0: نعم
1: وسوينا لها الحمد لله عملنا لها التغطية وكذا وخلال 24 ساعة اكتمل المبلغ
0: الحمد لله
1: والحين هم في الخارج بيغيروا عشان في العلاج عشان يغيروا كلى
0: الحمد لله أكيد هناك
1: هذا فضل من الله سبحانه وتعالى
0: نعم بالله نعم
1: طيب نعم. في هذا الجانب يقول دمتي في نعمة وخير يا عمان العظيمة
0: يا عمان
1: دام روح التعاون يسري في حبل الوريد بوركتي يا دار التراحم والتكافل والعزيمة فيك الدنيا جميلة وفيك الوقت السعيد فدائما التكافل دمتي في نعمة وخير يا عمان العظيمة دام روح التعاون يسري في حبل الوريد بوركتي يا دار التراحم والتكافل والعزيمة فيك الدنيا جميلة وفيك الوقت السعيد فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى المجتمع العماني مجتمع مترابط متعاون من أقصى مسندم إلى أقصى صرفيت يعني الأسرة وحدة في كل قرية وفي كل ولاية وفي كل محافظة دائما عندما تكون هبة عندما تكون موقف يستدعي الوقفة الوطنية تقوم عمان كلها أسرة وحدة وهذا شيء يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى
0: أكيد
1: ويعني وأما بنعمة ربك فحدث وعندما وبشكر النعم تدوم النعم فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى إن الله حبانا بأرض طيبة بشعب طيب بسلطان طيب ومن أسرة طيبة سلطان نحبه
0: الحمد لله
1: يعني سلالة السلاطين يعني نعتز فيهم ونفهم والله يحفظ سلطان هيثم
0: اللهم
1: ويحفظ أسرته ويمده بالصحة والعافية وطولة العمر ف يعني هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عندما الله يعطيك حاكم طيب عادل ويأتيك بأرض طيبة وشعب متعاون هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى
0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله مثل ما تفضلت أبو الطيب شاعرنا عامر هل هناك تعاون مع فنانين ملحنين هنا سواء كان في السلطنة أو خارج السلطنة
1: والله بالنسبة لل ما سعيت كثير أنا في هذا الجانب لي سجلت يمكن كم من قصائد وطنية قصيدة عمان اللم ويا حي بنطار و
0: هذه قصائد مغناه
1: هذه مغناه
0: قصائد مغناه يعني نعم. هل غنتها مجموعه او
1: لا غنتها احد لا غنتها مجموعه
0: احد الفنانين
1: سجلت بعض منها سجلت في التلفزيون العماني كان نعم. اكثر اغنيتين وطنيات سجلت في التلفزيون العماني
0: نعم.
1: واحده سجلنا في استوديو خاص وايضا يعني منتشره في ولي اعمال ثانيه ولي بعض الكتابات روايه قصه العاشق الابكم
0: نعم
1: ولي ديوان صوتي اسمه قلب المحيط طبعا قصه العاشق الابكم قصه كتبتها قديمه في 2012 وايضا ديوان شعري صوتي اسمه محيط في حدود يمكن 20 قصيده ولي مشاركات كثيره عبر مواقع التواصل اكثر شيء اكثر الحين تغيرت الامور نعم. صار الناس ما يقرأ القرايه صارت يعني للاسف ان الناس ما صارت تقرأ
0: الحين صار كل شيء صوتي وسمعي
1: صار كل شيء صار عبر مواقع التواصل
0: الى مواقع التواصل
1: اي ما حد نادر انك تمر مكان وتشوف نعم. انسان فاتح كتاب
0: بالفعل
1: اي هذه ظاهره سلبيه جدا هذه يعني الكتاب القراءه والرجوع الى الكتب والى القرايه هذه ثقافه هي الاصل اما الثقافه عن طريق انك تصفح في الهاتف عبر مواقع التواصل ما ما, ما فرق كبير يعني مثل فرق مثلا عندما تلقي قصيده وانت حافظها وتلقي قصيده وانت تقراها من الورقه في اي موضوع يعني فرق بين الكلام وتترقى الكلام وفرق بين الشيء اللي انت تقراه فهذه يبقى اصل لكن عندما الحين الموضوع او شيء انت تاخذه من الكتاب انت قريت الكتاب وحفظت من هذا الكتاب
0: نعم.
1: فرق بينك وبين هذا يبقى وهذا مثل يندثر مثل السراب
0: لوقت معين ويندثر فعلا فلذلك يعني ما فكرت مثلا استاذ عامر انك تتعاون يعني مع شركات انتاج
1: انا والله
0: لتسجيل يعني او مثلا قول ايوه تسجيل اعمالك او قصائدك الشعريه
1: والله انا عندي قصائد كثيره في العاطفه في في في الوطن في في المعاناه في كثير
0: امور الحياه
1: لاغراض كثيره نعم. واكثريتها غني يعني قصائد غنائيه
0: نعم
1: لكن ما كان لي انا بس الهدف الكبير يعني اني اكون متحمس لهذا الجانب على اني اتعاون مع فنانين وكذا واني اسجل وكذا فمكتفي اني يكون لي جمهوري الخاص كذا ارسل لهم القصايد اسمعهم اسجلهم بصوتي واحط لهم خلفيه او منظر طبيعي كذا او احيانا اشارك في بعض الامسيات المحليه فمستكفي بهذا الشيء والحين صارت الرساله صارت يعني مواقع التواصل هذه توصل لك رسالتك مثلا وانت جالس خلال خمس دقائق عندي قصيده جديده سمعوها 4 مليون ولا 3 مليون و5 مليون
0: صحيح
1: يعني الحين يعني وصل المشاهدات
0: اذا شاعر عامر هذه فائده يعني مواقع التواصل الاجتماعي من شويه قلنا انه ربما يكون كثير اتجه الى مثلا اليوم احنا كل واحد اليوم اصبح طبعا هاتفه المحمول او الالواح الذكيه او نعم فاصبح الحين الكل يعني من خلال هذه الالواح الذكيه او مثلا الهواتف اصبحنا ممكن نصل للمعلومه بسرعه فهذه هي ما يعني الفائده في التقنيه
1: هي فائده كبيره
0: ايوه
1: التقنيه هي فائده التقنيه التكنولوجيا الجديده هذا في فائده عظيمه غير عاديه لكن للاسف
0: واليوم صارت هناك ايضا وصارت كتب صوتيه ايضا استاذ عامر يعني
1: ولكن للاسف ان الكثير يعني ما اخذوا الجانب الايجابي الكثير يعني الاقلبيه فترى الناس الحين يعني مثل ما يسمونه بالنجوم وبالمشاهير لو تتبع المحتوى يعني اغلب المحتويات ما تكون محتوى بهذاك يعني اللي تليق بهذه النجوميه
0: نعم
1: يعني فصاروا الناس الحين يتبعون اللمعة اكثر من يتبعهم الشيء المفيد اللي هو اللصق
0: واللي يترك اثر يعني
1: نعم
0: اللي يترك اثر
1: فانت شوف الحين هذا خاص بس الناس المؤثرين واللي الناس يتابعوهم هذه امانه لان يتابعوهم الكبير والصغير والاطفال والبنات فهذه امانه انهم دائما يرسلوا الرسائل التي يعني يحبون يرسلوها لاهلهم في بيوتهم انا الحين صاحب محتوى اريد ان انزل المقطع انزل موضوع يجب الموضوع اللي بنزله انزل موضوع يليق باسرتي
0: نعم.
1: يعني ما يعني لكن انا انزل موضوع اريد الناس الثانيين يشوفوه لكن اسرتي ما اريد تشوفه ولا اولادي ولا عائلتي لا هذا ما هذا مش صح أنت هذه أمانة.
0: هذا ما محتوى يعني.
1: هذه أمانة.
0: أيوة نعم.
1: مسؤول أن الأمانة هذه فيجب على كل صانع محتوى أن ما ينزل إلا شيء يعني يفيد المجتمع، يفيد بلده، يفيد الناس بشكل عام.
0: ويبدأ من بيته.
1: ويبدأ من

0: إيش؟ شوف شيء كذا، أنا شيء ملاحظة. شوف أنا عندي ثلاث مبادئ في حياتي.
1: نسمع.
0: المبادئ الثلاثة هي: أول مرة إنسان يكون يتقي الله، لأن الحياة راحلة يعني ما يبقى إلى طيب الأثر.
1: بالفعل.
0: ثم يعني تكون دائما إنسان صدوق، تكون يعني على سقف
1: الصدق،
0: سقف الصدق.
1: نعم.
0: فأيضا بلدك يكون خط أحمر، يعني تحافظ على دينك، على أسرتك، وعلى بلدك
1: وطنك.
0: نعم. وطنك يكون خط أحمر.
1: نعم.
0: وكذلك كلمة أيضا الناس اللي عندهم قدرة، والناس الله أعطاهم خير وأعطاهم، الله بارك لهم في أموالهم وبارك لهم في حياتهم، ويعني يراعوا الناس
1: الآخرين
0: في المجتمع.
1: نعم.
0: لأن
1: نعم.
0: عندما يكون في تعاون مجتمعي هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم بالله.
0: ف يعني دائما الرجل الشجاع، هذه قاعدة يقول لك الرجل الشجاع دائما يكون كريم، والرجل الكريم دائما يكون شجاع، والبخل شين والكرامة تعليك. خلك على البخل شين والكرامة تعليك، خلك على درب النشامة سبوقي، والردي لا من تسايري والطيك، خلك صحابة فوق لمع البروقي،
1: خلك صحابة
0: فوق لمع البروقي. البخل شين والكرامة تعليك، البخل شين والكرامة تعليك، البخل شين والكرامة تعليك، خلك على درب النشامة سبوقي، والردي لا من تساير يوطيك، خلك صحابة فوق لمع البروقي. فدائما انت خلك مع الصفوه الطيبه في المجتمع.
1: اكيد.
0: لوطنك، لمجتمعك، لجيرانك، اللي يعني فالله يبارك لك في حياتك، ويبارك لك في اولادك، ويحفظ لك كل شيء.
1: اكيد. ومن اجل الاثر الشاعر عامر بن احمد المهري، شكرا جزيلا لك. اذا متابعينا كان معنا الشاعر عامر بن احمد المهري المعروف بابو الطيب. نطلع لفاصل ان شاء الله، وبعدها راجعين مستكملين معاكم برنامج من الخريف.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
4: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
5: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يسر مركز الحكيم الطبي أن يقدم لكم عروض خريف صلالة الحصرية خلال شهر أغسطس على مجموعة من الخدمات الطبية: الجراحة العامة، طب الأسنان، أمراض النساء والولادة، بإشراف نخبة من الأطباء وبجودة رعاية نعتز بها. لا تفوتوا الفرصة واحجزوا موعدكم اليوم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك اليوم. في جامعة ظفار اختر من بين برامج أكاديمية متنوعة وتعلم في بيئة جامعية متكاملة تساعدك على تطوير مهاراتك وبناء مستقبلك. وللطالبات سكن جامعي مجاني متكامل الخدمات يمنحك الراحة والأمان لتتفرغي لدراستك وطموحك. لا تؤجل مستقبلك. جامعة ظفار، حيث يبدأ مستقبلك. القبول والتسجيل مفتوح الآن. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: فريق فانهوم، قول وراي، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
5: أيوة، اللي سمعت صحيح، فانهوم جايبيلكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فانهوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.

0: وخليك شبابي.
1: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
4: فريق فانهوم، قول وراي، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
5: أيوة اللي سمعت صحيح، فانهوم جايبيلكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فانهوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
6: أهلا لكم متابعي الكرام في برنامج من الخريف من هنا من موقعنا بجاردنز مول صلالة، وهذا البرنامج أكيد برعاية فورد. مستمعي الكرام، نمسي بالخير لكل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأيضا ترددات إذاعة الشبيبة في مسقط وشمال وجنوب الباطنة على 97.5، وهنا في محافظة ظفار على 98.5. وهذه أيضا تحياتنا المسائية للناس اللي طبعا لزوار خريف ظفار 2026 في مختلف المواقع والفعاليات. ونروح مستمعينا في هذه الفقرة لأخبار خريف ظفار. من أخبار خريف ظفار مستمعينا الكرام، صلالة تحتضن الملتقى العلمي لجمعية التاريخ والآثار بدول الخليج الاثنين بكرة إن شاء الله. تستضيف سلطنة عمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة بمحافظة ظفار خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري أعمال الملتقى العلمي 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة أكثر من 180 من أعضاء الجمعية وعدد من المختصين والمهتمين من داخل سلطنة عمان وخارجها. ويتضمن الملتقى الذي سيعقد لمدة 3 أيام تقديم 30 ورقة بحثية خلال جلسات العلمية على مدار يومين، وتتناول موضوعات مرتبطة بتاريخ دول الخليج العربية وأثارها وتراثها وثقافتها عبر مختلف الحقب التاريخية، إلى جانب معرض مصاحب يضم عدد من المقتنيات واللقى الأثرية المكتشفة في سلطنة عمان، وركن للإصدارات العلمية للوزارة في قطاع التراث العماني. أيضا هناك إصدارات جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومطبوعات الجمعية التاريخية العمانية، بالإضافة للخط الزمني لسلطنة عمان ومعرض للوحات ومركز للمعلومات السياحية. يكتسب مستمعينا هذا الملتقى في محافظة ظفار هذا العام أهمية خاصة لتزامنه مع اليوبيل الفضي لملتقيات الجمعية بوصفه الملتقى 25 منذ تأسيسها، فضلا عما تتمتع به من المحافظة من إرث تاريخي وحضاري وما مثلته عبر العصور من حلقة للتواصل الحضاري مع شعوب المنطقة. ويأتي تنظيم وزارة التراث والسياحة للملتقى تأكيدا على أهمية الدراسات التاريخية والأثرية في تعزيز المعرفة بتاريخ المنطقة وإرث الحضاري، باعتبار التاريخ والآثار والتراث مكونات أصيلة للهوية الثقافية لأبناء دول مجلس التعاون، إلى جانب الإسهام في إبراز التاريخ المشترك لشعوب المنطقة وتعزيز أواصر التعاون والتقارب والعمل الخليجي المشترك. وهي أيضا من الأهداف التي تأسست من أجلها جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما ستناقش الأوراق العلمية المشاركة عددا من الموضوعات المستندة إلى نتائج المسوحات الأثرية والدراسات الميدانية، إلى جانب استقصاء وتحليل أحداث تاريخية من حقب زمنية مختلفة، إضافة إلى دراسات تتناول الأبعاد الثقافية والحضارية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية في تاريخ المنطقة. كما يتضمن برنامج الملتقى في يومه الثالث زيارة عدد من أبرز المعالم الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية في محافظة ظفار، بالتزامن مع موسم خريف ظفار، بما يتيح للمشاركين التعرف على مقومات الطبيعية والثقافية والسياحية التي تزخر بها المحافظة وما تتميز به من إرث حضاري وتاريخي. هذا مستمعين الكرام من أخبار خريف ظفار 2026، وأكيد في القادم الفقرات إن شاء الله تعالى راح نطلعكم أكثر من خلال الهاشتاجات الخاصة بخريف ظفار. مستمعين الكرام، إحنا راح نطلع لفاصل ومن بعد إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم فقرات برنامج من الخريف، راح تكون معنا ضيفة جوخة مرداد خلال الوقت والدقائق القادمة. برنامج من الخريف، نذكركم مستمعين الكرام، يبث من جاردنز مول بصلالة وهو برعاية فورد.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام من برنامج خريف ظفار، ونحن هنا طبعا في جاردنز مول بصلالة، وهذه أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وأيضا منصة إكس، وأيضا نرحب برسائلكم مستمعينا الكرام على رقم 94777975، وطبعا مختلف الزوار ومختلف المواقع في محافظة ظفار وخريف ظفار. من أخبار المحافظة مستمعينا الكرام، أيضا المحافظون يبحثون تبادل الرؤى والممارسات الناجحة في المجالات الإدارية والتنموية. بدأت في محافظة ظفار أعمال ملتقى أصحاب المعالي سمو المعالي والسعادة محافظي سلطنة عمان ورئيسي بلديتي مسقط وظفار بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار والمحافظين، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى بلدية ظفار في صلالة. يأتي اللقاء في إطار الحرص على تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي بين محافظات سلطنة عمان وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في المجالات الإدارية والتنموية، بما يسهم في تضافر الجهود وتكامل الأدوار والارتقاء بمستويات الأداء والإنجاز ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المحافظات التي تستهدفها رؤية عمان 2040. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار على نجاح هذا الموسم المتميز، موسم الخريف، والذي بلا شك يعد واحدا من أميز مواسم محافظة ظفار بل وسلطنة عمان، وبكل تأكيد فإن تشريفكم لمحافظة ظفار يجعل من خريف هذا السنة شيء ثاني طبعا، وهي الهوية البصرية أو الترويجية لخريف ظفار 2026. وقال سموه: تزداد هذه المناسبة بهجة وخصوصية بتزامن زيارتكم الكريمة مع تشريف حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أعزه الله لمحافظة ظفار، حيث أن ذلك يضفي على هذه الأيام معنى خاصا ويجعلنا نستحضر ونحن نلتقي هنا الرؤية السامية لجلالته أعزه الله في ترسيخ منظومة اللامركزية في تعزيز دور المحافظات وتمكينها والمضي قدما بما يخدم مسيرة التنمية في هذا الوطن العزيز. كما أوضح سموه بأنه قبل 3 سنوات تقريبا ومع بداية عملنا كمحافظين أدركنا أن أمامنا تجربة، وأن اختلاف المحافظات في طبيعتها وممكناتها وتحدياتها يمثل فرصة كبيرة للتعلم المتبادل والاستفادة من التجارب المختلفة. ومن هنا انطلق ملتقى المحافظين الأول من ظفار كخطوة لتأسيس منتدى دائم نجتمع فيه لنتبادل الأفكار والرؤى ونقف على التجارب المختلفة والمشاريع المتنوعة ونتشارك النقاش ونتنافس في الإنجاز لنتكامل في التجربة، بما يصب إيجابا في تطوير منظومة اللامركزية في سلطنة عمان وبما يتفق مع الرؤية السامية لجلالة السلطان المعظم أعزه الله في هذا الشأن. ومنذ ذلك الحين أخذ الملتقى مستمعينا مع تطور لقاءاتنا وخبراتنا واطلاعنا، وكان لتبادل استضافته بين المحافظات دور مهم في إثراء التجربة، فلكل محافظة طبيعتها وممكناتها ومميزاتها النسبية وتحدياتها أكيد وتجاربها، كما أن لكل منها تنوع الثقافي والمجتمعي والتنموي. هذه من أخبار المحافظات مستمعين الكرام، تجدوها في هاشتاج خريف ظفار أو في هاشتاج شيء ثاني. احنا نرحب مرة أخرى بالمتابعين اللي انضموا لمتابعة برنامج من الخريف من هنا من جاردنز مول بصلالة، وبرنامجنا برعاية فورد. نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله راجعين لتكملة الفقرات برنامج من الخريف.

0: 하얀댁
1: 고갈릭 샤바위
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك

0: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
1: أهلا بكم متابعين الكرام في برنامج من الخريف من هنا من جاردنز مول بصلالة. وإحنا طبعا خلال هذه الدقائق المتبقية من البرنامج راح نشوف رسائلكم اللي وصلتنا أكيد على رقم 94777975. زوار خريف ظفار 2026 سواء كانوا من سلطنة عمان أو خارج السلطنة. سالم يقول طبعا كانت له زيارة استثنائية هذا العام لفعالية وقت الطفل في حديقة عقد. يذكر طبعا هنا أنه أطفال استمتعوا بجامعة الأطفال ومدن الطيارين والهندسة وفكرة تعليمية وترفيهية رائعة ينصح بها كل عائلة. كما أن مشروع الغارف أيضا كان جميل بتفاصيل المزرعة العمانية التقليدية. نور الكواري من قطر تقول المفاجأة الحقيقية كانت في ساحة أتين. الدمج بين العروض العالمية والأجواء العائلية كان مدهش، والأجمل هو الجلوس أيضا في شاطئ المغسيل مع الضباب الخفيف ومشاهدة النوافير الطبيعية اللي تنطلق أكيد من الصخور. ومجموعة من الرسائل وصلتنا متابعينا على رقم البرنامج على 94777975. محمد الحسني يقول طبعا هو زائر من طبعا من اليمن ولأول مرة في سلطنة عمان. يقول قبل أن أصل إلى طبيعة ظفار أدهشتني البشاشة العمانية. طبعا هو لقاؤه بأيضا اللي هما العين الساهرة، ويقول هذا الشيء زرع في قلبي محبة البلد فورا. الأماكن مثل وادي دربات وجبل سمحان كانت خيالية. مجموعة من الرسائل مستمعينا الكرام وصلتنا للحديث طبعا عن مختلف المواقع والفعاليات في خريف ظفار 2026. وهنا أيضا رسالة وصلتنا من بدر البوسعيد يقول فعاليات الرياضية هذا الموسم كانت قوية جدا. استمتعت بمشاهدة جولة صلالة الدولية للدراجات والسباقات في ساحة أتين كانت أيضا حماسية. أيضا مهرجان النحت الدولي المقام حاليا أضاف لمسة فنية رائعة للمكان، وطبعا شاهد أيضا تطور ملحوظ. كل ما يجي طبعا اللي هو الزائر بدر طبعا هو عماني ويقول كل ما أجي إلى ظفار طبعا أجد الاختلاف وأجد التنوع والتفرد أيضا في سواء كان في المواقع أو الفعاليات. مستمعينا احنا معاكم في من الخريف في فريق العمل، أنا عيد الخويطري والزملاء سامي كليب وأيضا شبين وبدر البلوشي. راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم ما تبقى من فقرات برنامج من الخريف.

0: وخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد، استعد انطلق.

0: أنا وأحبتنا المستمعين من يتابعنا على طبعا ترددات إذاعة شبيبة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهنا في محافظة ظفار صلالة تحديدا على 98.5. رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل الإعلاني، وكنا كلمناكم وخبرناكم قبل لا ندخل على هذا اللقاء راح تكون معنا ضيفة في البرنامج، برنامج من الخريف، الأستاذة جوخة مرداد، هي رائدة عمل. جوخة مسي عليك بالخير في برنامج من الخير.
1: مساكم الله بالنور والسرور، تشريفها بصراحة أني أنا أكون معاكم في برنامج الشبيبة.
0: أهلا وسهلا فيك. فكرة الجوخ للأزياء كيف جات؟
1: هي فكرة بصراحة قصة، هي حتى أنها مش فكرة هي قصة. هي كانت من بداية، يعني أقول لكم القصة؟
0: أكيد. أوكي. أكيد حابين نستمع القصص.
1: أوكي.
0: هذه القصص ممكن أيضا تكون ملهمة للمتابعين والمستمعين.
1: تمام. أكيد. هي كانت من البداية رحت للهيئة مؤسسات صغيرة متوسطة على أساس إنه أنا بشارك معاهم في، أنت تعرف الآن صاروا مثلا مصممات الأزياء يصممن أزياء مثلا عبايات وغيرها ويحطونها مثلا تعليقة يعني كده. أكيد. وكان الريادة مسويين سوق حرفي.
0: سوق حرفي؟
1: أيوة سوق حرفي.
0: ريادة الأعمال هم عاملين سوق.
1: أيوة. كان قبل مسويين سوق حرفي.
0: نعم.
1: فأنا على أساس إني جاية إني أسجل معاهم، فشفت أكثر المنتجات عبايات، وأنا من النوع أساسا أحب التميز، ما أحب حد مثلي.
0: يا سلام التفرد.
1: فسبحان الله جلست كذا بفكر، يعني ليش ما أسوي شيء مثلاً خاص للرجال، لأنه دحين كله ما شاء الله النساء ما شاء الله امتحت للساحة في الأزياء، خاصة في العبايات.
0: أيوة. نعم.
1: فقلت ليش ما أسوي للرجال؟ زين أوكي الرجال دحين في منافسين.
0: بعد إذنك أستأذنك جوخة، بنطلع للفترة الدينية لأذان العشاء وإن شاء الله مستكملين معك الحديث. نطلع لفاصل مستمعي الكرام أو الفترة الدينية لأذان العشاء وراجعين إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
2: انت تستمع لبرنامج من الخريف.
3: متابعينا الكرام في برنامج من الخريف، ومستكملين الحديث اكيد مع رائدة الاعمال جوخة بنت مرداد. ضيفتنا مستمعينا الكرام من محافظة ظفار، حولت معمل للملابس إلى منصة متكاملة تخدم القطاعات الحيوية، فهي لا تنتج الزي الموحد للشركات والمصانع ولا الملابس الرياضية والفنية فحسب، بل تقدم مع فريقها استشارات متخصصة في اختيار الأقمشة والألوان اللي تتناسب أكيد مع طبيعة العمل والبيئة. رحلة ريادية جمعت بين الإنتاج الصناعي والاستشارات التقنية لتثبت أن المرأة العمانية قادرة على الابتكار في مجالات نوعية. احنا كنا نتحدث قبل الفاصل جوخة عن قصة بداية المعمل الجوخ للأزياء.
4: طبعا القصة انه من بعد ما رحت للهيئة شفت ايش اللي ناقص يعني مجتمعنا، يعني ايش اللي يحتاج له، فانا اخترت مجال رجالي، بس انه شفت انه المجال الرجالي انه تفصيل دشداشة بس، يعني
3: فقط دشداشة للرجال بس
4: للرجال. فقلت لا انا اريد
3: من الفكرة.
4: ايوه اريد شيء يعني نحن نحتاجه، فشفت انه في المجال المهني وصناعي وفني ورياضي، فدخلت في هذا المجال.
3: جميل.
4: لي 5 سنوات الان، يمكن كمان 6 سنوات.
3: من أي سنة؟
4: 2020،
3: البداية في 2020.
4: أيوة.
3: وانت ذكرتي أنه الحاضنات ريادة الأعمال وكذا هي من البداية كانت.
4: أيوة هي كانت من البداية، هي اللي احتضنتني والحمد لله وصلت لهذه المرحلة.
3: من أكيد في أشخاص يعني نقول الأسرة لها أيضا
4: أكيد
3: دور كبير في الوقوف معك على أساس أنك أنت تصلي إلى هذه المرحلة.
4: أكيد
3: أهلي تأسسي مصنع خاص بك.
4: أيوة أهلي، بس عندهم كلمة واحدة، الأرزق في يعني وإنه استمري.
3: والنعم بالله.
4: أيوة استمري وإن شاء الله راح تنجحين بإذن الله.
3: ما كانت في تحديات؟
4: في
3: من مثل نريد نعرفها
4: التحديات. كوني أنا أساساً عمانية، وهذه الأشياء اللي أنا أسويها بالعادة إنه الناس يعني الشركات أو الدوائر الحكومية أو غيرها تجيب الملابس من برا.
3: بالضبط.
4: فلما أنا أجي وأفاجئهم إنه أنا معاي إني أنا أصمم، وهذه بعدهم ما عندهم كانت ثقة. كيف امرأة عمانية؟
3: نقول كيف؟
4: لأنه حتى يعني أنا ما ألومهم، لهم يقولون كيف؟ لأن التصميم الملابس المهنية الصناعية والفنية هذه لها خيط غير، مش نفس الخياطة اللي نحن بنخيط الخيوط. لا.
3: اسمحي لي أسألك هنا سؤال جوخة، هل أنت بنفسك اللي تصممي؟
4: أنا أصمم.
3: أيوة.
4: طبعاً والعمال هم ينفذوا.
3: جميل.
4: أيوة. لأنه في أقمشة ثقيلة أنا ما أقدر عليهم الصراحة. يحتاج إنهم قوة في مكاين. إنهم يحتاجون قوة. فأنا يعني أتجه للعمالي إنهم هم اللي ينفذون.
3: بما أنك تكلمت عن التحديات، أكيد هناك أيضا تحديات، كيف توفري مثلا أقمشة مطابقة للمواصفات العالمية للملابس؟ احنا نعرف أيضا من ضمن الملابس اللي تصنعيهم في المعمل اللي هي الواقية اللي تقي، يعني اللي تقي من النار.
4: أيوة.
3: الواقية من النار أو مقاومة للنار. نعم. المواد الكيميائية، كيف تغلبتي على يعني قدرتي توفري هذه مثلا مثل هذه الأقمشة المطابقة للمواصفات العالمية؟
4: قدرنا نوفرهم، حتى أنه للعلم يعني هذه الأقمشة مش سهلة، لازم تدخل في فحص. أيوة، تدخل في فحص ويكون معنا كتصريح.
3: جميل.
4: أنه عشان أنه خلاص أنه هذا مضمون، فنحن يمكن جلسنا أشهر حتى حصلنا على هذا التصريح.
3: أخذت أشهر.
4: أيوة.
3: أشهر نسبة بسيطة.
4: ها؟
3: مدة بسيطة.
4: أيوة، لكن إحنا فينا الحماس.
3: أيوة.
4: إنه نقول.
3: يعني هذا ما كان عائق مثلاً إنك أنت تتوقفي أو شيء، بس.
4: لا مستمرين.
3: استمرين.
4: لكن أحد التحديات مثلاً لما نجيب أقمشة من برا، الوسائل النقلية تسوي حوادث في الجبل.
3: بالضبط. خلينا نقول أيضاً نتكلم هنا مثلاً جوخة، أنت كيف تتعاملي مع أكيد هناك المنافسة خصوصا المنتجات المستوردة اللي هي ممكن تكون يعني أسعارها قليلة منخفضة، مع أنك تحافظي أنت مع جودة اللي تلبي معايير السلامة؟
4: شو بنفس التحدي
3: مع المنتجات المستوردة اللي تجي من الخارج، ممكن للمستهلك يقول أنا أخذ لي حاجة يعني قيمتها أقل بدل ما أخذه في نفس المعايير، يعني معايير الجودة؟
4: لا ما تجي،
3: ما تصير
4: ابدا. لانه للعلم الملابس المهنيه الصناعيه حدها 6 أشهر 3 أشهر.
3: اللي هي انا اقصد الملابس التقليديه مثلا.
4: ايوه. اما الملابس انه مثلا التقليديه ما تستمر. يعني حتى لو بتحميك ولونها بيكون باهت، وما يعني حتى انه يكون مظهرها سبحان الله مش حلو ابدا،
3: يعني ما تستمر لفتره طويله.
4: لا، حتى انه انا عندي منافسين يستوردون ملابس يونيفورم جاهز. انا انافسهم اني انا اصمم فيه المعمل.
3: في تعاون مع شركات؟
4: اي الحمد لله. إيه لا مصانع، لا
3: شركات
4: يعني
3: خصوصا اللي هي الملابس المهنيه وكذا.
4: لا في شركات وفي دوائر حكوميه. جميل. الحمد لله.
3: إيه. الصعوبات اللي تواجهك ممكن في تامين ايضا حتى العماله الماهره، الناس المتخصصين في طبعا المواد الخام، من وين تحصل عليه جوخه؟
4: نحصل عليهم من الصين ومن الهند أكثر شيء. دولة أكثر شيء هي اللي يكون عندها الخامة هذه المميزة.
3: يوصلوا هنا كم تقريبا؟ لو نتكلم عن قطعة كم تأخذ من المدة في خياطتها وصناعتها؟
4: يمكن ما 3 أيام.
3: 3 أيام؟
4: أيوة 3 أيام. هذه إذا كنا نحن ما شاء الله فينا يعني نريد نبدع نجلس فترات طويلة.
3: نريد نبدع يعني ما في إبداع إلا لازم لازم فترة طويلة يعتمد.
4: أيوة يعني. لأنه في بعض الشركات يقولون لا نريدهم في وقت معين، يعني نحن لما نمسك العقود يريدون فترة معينة.
3: أيوة.
4: وكميات
3: هذا
4: كبيرة.
3: هذا ما تلاحظين تحدي؟
4: أيوة، يعني عندك في كان في أحد يعني الدوائر حكومية مسكنا عقد ولنا فترة معينة، فنحن جبنا أقمشة يعني استوردنا أقمشة من برا، فالشحنة اقتلبت.
3: ايوه.
4: وانه نحن لازم في وقت المعين هذه لازم انه نحن نخلص.
3: أيوة.
4: واذا ما خلصنا علينا غرامه
3: على حسب توقيع العقد وكذا.
4: ايوه
3: الاتفاق اللي بينكم.
4: أيوة. ايوه يعني انا دالحين لما اروح للشركات اروح هذه لازم اوقع عليهم، لازم انه في وقت معين لازم نخلصهم.
3: جميل.
4: فان حتى انه نحن ما نقدر لا ننام ولا شيء حتى نسلم المنتج.
3: جميل. أيوة. جميل. على اساس انك ايضا تكسب العملاء
4: أكيد. أيوة.
3: يرجعوا لك مره ومرتين وثلاثه يعني.
4: أيوة فعلا.
3: ويظلوا مستمرين معك. كيف يتعامل معمل الجوخ للازياء مع منصات التواصل الاجتماعي؟
4: صراحه يمكن قول هذه السنه صار انه في التواصل الاجتماعي.
3: نعم.
4: لانه قبل السنوات الماضيه كان بس انه انا اروح اعمل ماركتينج لنفسي واخذ عمل وخلاص.
3: جميل.
4: استكفي يعني.
3: جميل.
4: بس انه لاحظت انه لا، لما اول مره انزل كان الواتساب. انا نفس الشيء كوتش في ادرب بنات في التصميم، مجال تصميم الازياء.
3: جميل.
4: فاول مره انزل فالبنات يقولن اول مره يعني نعرف انه في تدريب وفي كذا يعني.
3: وهل تستقبل المتدربين في المعمل أو من خلال الأونلاين وكذا؟
4: لا أونلاين ما، لأن أنا ما أحب الأونلاين. أيوة. إني أشتغل بالفعل. شيء على الأونلاين ما أحب، أحس إنه ما يدخل أبغي حضور.
3: أيوة صحيح.
4: أنا كان شهر 7 كنت مع كلية المهنية، قدمت فيها الورشات في مجال تصميم الأزياء.
3: جميل.
4: فأنا أشوف حضوري أحلى في المعمل، لسه عدلي ما عملت في المعمل في القاعات طبعا.
3: جميل. أيوة. كذكر المنصات، المنصة الأقرب اللي ممكن أنت تروقي فيها الناس تأخذ الإنستغرام والبعض.
4: أيوة إنستغرام، شفت الواتساب، شفت الإنستغرام. أيوة
3: والإنستغرام،
4: لأنه في سبحان الله إنه لما نحن بنعمل ماركتينج نحن بناخذ أرقام أصحاب الشركات أو كذا، في يوم أنا نزلت إنه إيش اللي نحن بنسوي هم تحمسوا زيادة.
3: أيوة.
4: أنا شفت مبيعاتي أكثر في الواتس،
3: عن طريق الواتساب.
4: أيوة.
3: عسى الله يوفقك إن شاء الله ويزيدك.
4: آمين
3: بإذن الله.
4: يا رب.
3: هل لاحظت إقبال كبير متزايد من الشركات في طلب المنتج الخاص بالجوخ؟
4: الحمد لله فيه، خاصة لما يشوفون إنه في مثلا أنا عندك مش إنه أصمم بس، إني أقدم حتى إنه استشارة في نفس الوقت، إنه لما القطعة تدخل يعني خلاص في الماكينة أنا أكون عليها في أدق التفاصيل،
3: متابعة لكل.
4: أيوة. فإنه بعض الشركات يقولون إنه نحن خلاص عندنا ثقة وعندنا أمان إنه أنت بتتابعين في هذا الشيء، عكس إنه لما يكون يحطون مثلا قطعة وما يهمهم أي شيء.
3: بالضبط.
4: يعني أنا حتى صح. القطعة لما خلاص تجهز لازم أشوفها كامل.
3: صحيح، وخصوصا لكل شركة مثلا هوية معينة.
4: نعم.
3: كيف ممكن أنت يعني الجوخ يعني يعكس هوية هذه الشركة اللي تعمل معك الملابس.
4: أكيد.
3: ما يخص الاستشارات، كيف تقدم الاستشارة؟
4: نقدم مثلا استشارات مثلا أصحاب المطاعم، أصحاب الكافيهات يعملون ديكور أو ديزاين معين، فيبغون يكونوا الملابس طبقة مثلا ديكور كألوان. أو أنه مثلا عندك أصحاب الكافيهات يستوحون أو يأخذون الهوية من شيء معين يعني. أي. فيريدون اللبس يكون قريب من الشيء اللي هم صمموا عليه.
3: جميل.
4: فيقلنا عندنا ونحن نقدم لهم استشارة بالألوان بالتصميم كل شيء، يعني حتى أنه نحن نحضر نروح. أي. المكان الكافي ونشوف الديكور معاهم.
3: جميل.
4: يعني آخر مطعم هنا في المول.
3: نعم.
4: كان من أحد التحديات أنهم خلصوا الديكور كامل.
3: أيوة.
4: بس أنه اللون اللي هم اختاروه ما في لون القماش موجود.
3: هذا تحدي يعتبر.
4: هذه تحدي، يعني حتى أخذت البلاطة معاي في كل مكان، حتى. أيوة. راحت دبي، راحت الهند، راحت عشان نحن نحصل على اللون نفس اللون.
3: أيوة.
4: بس الحمد لله حصلنا نفس اللون والأمور الحمد لله.
3: جميل. ما يخص طبعا برامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمان، كيف استفدت منهم حتى تصل إلى هذه المرحلة؟
4: استفدت منهم كتوجيه، إنه في برامج في مال توجيه، في استشارات، في دراسة القدوة، في دورات، يعني الحمد لله وجهونا يعني للمكان صح حتى لو وصلنا لهذا المكان.
3: في خطة معينة يتطور لتطوير المعمل
4: إن شاء
3: خلال
4: الله.
3: السنوات الجاية
4: إن شاء الله مفاجأة.
3: في مفاجآت ما ممكن تصرحي فيها ببرنامج الخريف؟
4: لا إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله في الخريف
3: بإذن الله.
4: خبركم
3: بنلتقي إن شاء الله تعالى السنة القادمة
4: إن شاء الله بإذن الله.
3: بإذن الله تعالى. نتكلم أيضا عن يعني نقول في عالم الابتكارات أكيد هناك كل يوم في تجدد وتطور، ما يخص الأقمشة الرياضية أعتقد ذكرتيها.
4: أي نعم.
3: من ضمن المعمل أنه يصنع الأقمشة الرياضية، شو الابتكارات الجديدة الحين اللي ممكن دخلت السوق وتكون في مصنع الجوخ؟
4: ممكن أنه نحن نطبع لكم تيشيرتات يعني نفس التيشيرتات العالمية، احنا ممكن احنا نصمم لكم اياها
3: يعني هذه اللي ما الانديه وكذا والفرق.
4: نعم.
3: والمنتخبات
4: هذه اللي
3: صنعوها عندكم.
4: ايوه هذه الحين احنا حابين انه مثلا ندخل فيها جامد، لانه سبحان الله اكثر رجال يلبسون الملابس الرياضيه.
3: صحيح.
4: تيشيرتات، فان شاء الله باذن الله.
3: باذن الله تعالى. رسالتك للمراه العمانيه اللي تطمح عشان تدخل هذا المجال جوخة؟
4: أنا أشوف إنه الإمرأة العمانية نحن عندنا كل، عندنا مهارات، عندنا فكر، عندنا كل شيء، بس نحن ما نحكر مثلاً في الزي أو في تصاميم العبايات فقط. إذا عندك مهارة عند الشيء لازم تطلعينها، تواجهين الخوف وتطلعينها، ولأنه المجتمع محتاج.
3: كلمة شكرا لمن توجهها جوخة؟
4: أشكر كل من الناس اللي وقفوا معاي واللي حولي بإذن الله.
3: بإذن الله. أنا سعيدين بوجودك معنا في برنامج من الخريف جوخة بنت مرداد، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله منها للأعلى
4: إن شاء الله
3: للعالمية إن شاء الله.
4: إن شاء الله يا رب بإذن الله.
3: إذن متابعين الكرام، إحنا وصلنا إلى ختام حلقة برنامج من الخريف من هنا من جاردنز مول بصلالة. تقبلوا منا تحيات فريق عمل برنامج من الخريف، أنا أخوكم عيد الخويطري وسامي كليب وأيضا شبين وبدر البلوشي هناك في مسقط. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الغد من برنامج من الخريف، وبرنامج من الخريف دائما وابدا برعاية فورد.

0: وخليك شبابي.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثر أجمل على البيئة. مع قرض سيارتي من بنك مسقط امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنوياً مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 سبتمبر 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل كار إلى 90090.

شبيبة اف ام 97.5 مصر و 98.5 صلنا. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

하얀 듯. 하얀 듯.

انزل بحيهم وضع تحياتي واشرح لهم من غرامي ما تشاهده واخصص لهم قصتي مع ضعف حالاتي الله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم منوا عليه بطيف أو خيالاتي لعلهم يسمحون بالوصول وإن أولئك وعدا فيدلي بالبشارات لله طال اشتياقي فمن لي من يخبرني صلى الله عليه طال اشتياقي فمن لي من يخبرني عنهم بعلم فيحظى بالعطيات ما لي مجير سوى دمعي يبرد ما بمهجتي من أسن أو يشفي علاتي الله يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا فادي الهديت إلى نحو الوثيلاتي هناك مربى أحبابي وسوحيم فقر السلام وردد بالتحيات الله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم صلوا عليه هناك خير الورى روح الوجود ومن أسرى به الله للسبع السماوات هناك خيرة خلق الله صفوتهم إست النبوة مفتاح العنايات لله يا سيدي يا رسول الله يا أملي

0: قد عظمت من الذنوب وآلت للنهايات لله، فضاق درعي فجيت الآن منتظرا صلى الله عليه، فضاق درعي فجيت الآن منتظرا منك الجوار فجد لي بالكرامات صلوا عليه.
1: شبيبة اف ام ام ام عيش حياتك وخليك شبابي.